الأغلب، إذا لم يكن كله فأما الأغلب فهو الواقع. ولذا قال في حديث، قال حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكارم، يعني الجنة لا طريق إليها إلا بين المكارم، والنار طريقها وما يعبر إليها منه الشهوات. وهكذا في كل شيء، أحيانا تجد شيئا واحدا في صورته، لكن أحدهما لله رضا فهو ثقيل على المسلمين، والآخر الله سبحانه وتعالى ينهى عنه ويحرمه فتجد النفس تحبه وبصواب. مثلا الجهاد في سبيل الله، المقاتلة لأعداء الله، هذا ثقيل على النفس جدا، يعني يحاول الإنسان يتنصل منه ويهرب منه وما يصدق بعذر منه، لكن شيء بينك وبين صاحبك، بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك، بينك وبين قبيلتك، يعني اطرف حاجة ما تقابل نفسك، الله قد تشل بندقك وتعافي. ليش؟ لأنه محرم وكله اعتكاف، ما بلا اعتكاف أعداء الله، أمر الله به وحث عليه وحرض عليه ووعد عليها الخير الجديد. والثاني محرم يوجب الإنسان إلى نار جهنم، ما هي شيء واحد؟ شيء واحد، لكن لما كان الله يأمر بشيء قالت النفس لا، دقيق وصعب وشديد، ومعنى مخرج من هنيه ولا من هنيه ولا من هنيه، من تبرنا ما معروف. والثاني لما كان الله يحرمه ويعاقب عليه ما بلا يقابض واحد نفسه، ومن الله أسرع من لم تغلبنا، فأجد مثلا لحمتين يتكاثر ويقعد بينهم قتال سنوات. أخبروني عن لحمتين أو قبيلتين من سفيان إن بقي بينهم الحرب ما دريت 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، مع أنهم خالوا بديل، قالوا عندما اصطلحوا ستبينهم تجمي يتكين سلام الله على في حياة، عندما اصطلحوا وتلاقوا ما تعرف الخال بزية ولا البزية خال، بدم شنباتهم الجحال، وضمن الحرب من قبل ما نجدوا ولا نعاتهم أصحاب صار، ولا بينهم من السكر سكر الزهر، كبيرها من الشك وكبيرها من الشك، وحرب 20 سنة ولا قالوا معناها انها عشرها ولا انها دمار ولا انها ما يجوز ولا يتحذروا لهم العذر، ما ربوا يصطلحوا تجي من كثير ما بعد الفوز، تجي بينهم كم من شنب وكم من شيخ وكم من عاصر شنب هذيك، ما ربوا يصطلحوا. لكن جهاد في سبيل الله دفاع عن الأرض، دفاع عن الدين، دفاع عن الإسلام وعن المقدسات، هذا يعني لا تجد الناس يدخلوا فيها إلا النذر اليسير جدا، البديع يتلمسوا الأعضاء. وهكذا يعني يضرب الأمثال، وش ما وجدت من أمثال تجدها من هذا الباب، الشيء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به تجد الناس يفرون منه. انظروا كان رجل سنتل يوم مات الله تخازين، لما سمعوا ناس مجاد حول الجهاد حول وش رهنت مالكم من هنت معركك، وقد قال سيدي حسين ما يجوز، وقال سيدي ضعيف ما يجوز، ما هو لقل سيدي حسين ولا رجل، لقل ربي أمره، لقل نحن قلنا تجهزوا ما قلنا اسرحوا قاتلوا، كيف لو قلنا يلا خلوا من بندقه والجدل ولا عم بدالحه. فيعني الدين يدري واحد انه يعني يتجمد على جمع سواء، يعني ما يحتاج الانسان انه يدخل فيه ويتمسك به ولو كان في الكرب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، السلامة والتعافي والجلوس في البيوت والتخازين والقيل والقال وهو شر لكم، يعني عدم الاسترسال في سبيل الله وعدم التجهد لذلك سيتذكره الإنسان وقت ما عاد ينفع. يعني لو دخل علينا العدو وصل الى بلادنا واحنا بهذه الشكليه بهذه الكيفيه، يعني هل يتوقع مننا مقاومه؟ تذكر مقاومه واحد ننزل على طول، لان هي
ما هو كتب فيها كتب مع أخي، ما بين هو وأخوه ترابط، ما بين هو وأخوه إيش تلازم، ولا قيادة موحدة، ولا تسليك عسكري، ولا تنظيم. إذن بعد ما تجيبك على طول ورجع ملك التعليمين وكرامته في أهله وفي ماله وفي عرضه وفي ممتلكاته، خلاص لأنه لم دام دام فجير حتى لو دام ما كلنا، لكن غير النظرين ما عندنا تنسيق ولا عندنا قيادة ولا عندنا. ورجع ملك التعليمين لحام ونتكسر ونتمسر ولا ينفعنا. لكن إذا عدينا للخروج من الآن كما قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كنا متألفين مع بعضنا الثاني، متكاتفين، متنظمين، يكون كل إنسان في موضع يدرس دائما على ضوء التاريخ منذ خلق الله الأرض وخلق آدم وذريته إلى الآن. هل وجدتم حرب ما بالله كل من يقدر له يصير وين ما بده ويرمي وين ما بده؟ دائما حتى من عادها بلا سوبر ماركت نحتاج مواقع تبوئ المؤمنين مواقع على القتال، قال الله سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وسلم وإذ خرجت من بيتك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تنظيم هنا الجبهة وهنا الجبهة هم بعض مسائل، ويكون عندهم ايش قائد موحد إذا ضعفت جبهة قواها من الجبهة الثانية، إذا جاء عليهم نقصي مدد أمدهم. كان بنجيوا مع الجبهة القتالية الواحدة قلب بنقولوا مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسر، الجبهة الواحدة مقدمة تجسلها الطريق وتعلمها وين العدو وين قديال ما طلعه ولا مقدمة، مقدمة ليش الجبهة حتى يقدموهم دائما عجل، والقلب الوسط والميمنة على اليمين والميسرة على اليسار، كل واحدة تحمي الثاني، كل مجموعة مع كونها تقاتل أيضا تحمي ظهر ليس الجبهة الأخرى أو الكتيبة الأخرى أو الفرقة الأخرى، والمؤخرة تمدهم، المؤخرة تمدهم بالعداد بالسلاح، إذا نقف عليهم ذخيرة تمدهم، إذا نقف عليهم سلاح تهبلهم، إذا نقف عليهم زاد تهبلهم، تواصل بينهم. احنا في يعني في هذا الوقت اشد واعظم من داخل محتاجين الى التنظيم هذا والى التكتيك العسكري، ولا وسائل الا التنظيم واجتماع وتعالى وتوحد راعي لهم ما بدأوا يطلب، وكما قلنا لك ما عاد احد لاقينا الثاني بينهم عدو، ما عاد واحد جاي يغري من البيت يلا بين كيف عن مثلا عن جوفه في بيت، وكم بيكون دفاع لحظات وانتهى لحظات وانتهى. احنا بنعد لهذا الشيء، بنطلب الناس بندعيهم لهذا الشيء، ما بنقول شلوا سلاحكم يلا هالجبل، هذا نجيه جنون، لكن بنقول ايه ادوا انفسكم توحدوا اجعلوا لكم تنظيم اجعلوا لكم قارب، يعني قد عانينا من هذا الامر في السنين الماضيه، بنجي الحرب والناس ايش انفعش شيء، من كل واحد كل جاه على قربه، هذا ضعف لو معك من القوات ما معك، وانت ما تتفق بالآخر ولا بينكم تنسيق ولا معكم قنوات تواصل ولا معكم ولا مكافر بشيء لك لا بالتنظيم المسبق وسلو بقية الواجبات كذا، لكن هذا أشد حاجة، أشد حاجة على النفس ممكن تصلي أنا بقدم توطن صلي ما تقول الله ولا حدا معارض لك ولا متخايف من أحد ولا كذلك الصيام ولو فيه جوع وعطش، لكن ما فيها مجازفة كذلك يعني جميع العدادات في بينك وبين ربك، لكن مسألة بينك وبين الناس أنت مسؤول أمام الله ومحتاج أن تواجه على طاعة. انظروا أسهل حاجة الأمر المعروف، بد واحد يصوم يومين ولا ثلاثة ولا يروح يعمر قريبه ولا صديقه ولا صاحبه يقول ما أنا أتبر الفلانة والفلانة ترى واجب عليك أنك تتبر، هذا مرة ترى دعينك في المسجد مخالفات في الصلاة لكن صاحبك تروح تقول ما في لا بأس توصف نفسك تقول له هاي لا يتهددك ولا يقول مالك حاجة ولا المهم تنجح يا سيدي
النفس مجبولة على كل هذا الشيء. أما إذا هنا يحن منكر الذي يجب أن يزال ما هو نادر نادر أن الناس يجيله نادر. كان إحنا بنظر الاستديوهات مليئة الاستديوهات مليئة بالأغاني التي هي متفق عليها بين العلماء في اللغة نام حرم ما يجب الحاجة لا إذا جاء بحضنا في الجمعة ولا في خطبة ولا نحو مع أن كان يجب أن نحن نستاذر نجي يجمع عليك والله صلى الله نقول بطل الله فسرنا لكن نجي بايجا هذا الأشياء التي يجب علينا أمام الله مسؤولين أمام الله لكن من أدائها نحتاج إلى مواجهة الآخرين صعبة صعبة جدا ولكن لن ننال الجنة إطلاقا نتأكدوا لن ننال الجنة إلا بالإمتثال لأوامر الله كائنا ما كان والإنتهاء عما نهى الله كائنا ما كان مهما كان فيه من الصعوبة ومهما كان فيه من مخالفة الهوى مخالفة النفس مخالفة الراحة مخالفة ما اعتدنا عليه أما دين يكون إنما أعمل الذي يوافق طبيعتي والذي أعلفه والذي لا يدخل علي منه عناء ولا أواجه فيه مشكة أما إذا عانيت أو يعني واجهت مشكة تركته هذا دين رديء ما هو من الجنة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة مثل هذا أمر معروف نهي عن منكر جهاد في سبيل الله مواجهة ناس بما يكرهون من أمر بالمعروف نهي عن منكر أو نحو ذلك أو كلمة حق تركها واحد فإن أصابه خير فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لابد أن نعد أنفسنا نعلم بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى عبيد بمعنى الكلمة ما أمرنا به نفذنا وما نهانا عنه تركنا كائنا ما كان وعلى أي حالة كان لكن الله سبحانه وتعالى هو رحيم لم يأمرنا إلا بما في وسعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما كلفنا إيه زيادة على ما نستطيع حتى في الجهاد في سبيل الله ما كلفنا إلا به نستطيع لكن هو أدنى بالنقص قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والوقائع التاريخية تشهد لهذه الآية هدى وكلام الله ما يحتاج إلى شهادة لكن الواقع يعني اسقط القرآن عليه وجاء هو بالحرف الواحد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يعني مشهور عند الناس جميعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 310 إنما أعدهم ليلقوا قافلة جمال ودواب محملة بالطيب والدقيق والزيت والشحوم المواد بضاعة كأنها كانت 1000 بعير أو 2000 بعير محملة بالبضائع وما معهم حماية إلا 40 فارس قد أعد رسول الله أكثر منهم بكثير يجي قاتل 40 قال له يجي سوق الجمال وانتهي ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر عزة المؤمنين وقوتهم وتجري هيبتهم في قلوب الجاهلين هيأ الأمر دبره بأن استنجد أبو سفيان بقبيلة قريش أرسل رسول صلى الله عليه وسلم وقال شارككم في الخطر محمد سيلقاها ويعني سيمتلكها يحتوي عليها فقاموا استنفروا قريش جميعا فخرج من قريش 1000 مزودين بل أمتع ينحرون في كل يوم 10 رؤوس إبل لهم يعني قوة وتجارة ونخطة
وقال لك انت الصنوة ما عمل لها كاميرات.

صالية البحر صلايندا، وقريش في أحد العدوات من عدوات اللايندا، والمسلمين ورسول الله على رأسهم في العدوة الثانية في معطف من الوادي وثلاث المعطف الثاني. الباري أراد أن يلتقي رسول الله بذات الشوكات، بلش بذات السلاح والعدة والعتاد والجنود الكبيرة، والمؤمنون يريدون غير ذات الشوكة، يريدون التجارة يأخذوها حالي بارد مع 40 نفر يقتلوهم ولا يضربوهم ويشلوهم. الله سبحانه وتعالى لحكمته أراد أن يظهر المؤمنون بعزة وقوة وشكيمة حتى تدخل هيبة السنفيش في نفوس القبائل المجاورة من قبائل الشرك، حيث جاء يحميهم بالهيبة الكبر على غير ميعاد. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. انتبهوا لكم الأرض، يقولوا ما جهزنا مثلنا ثلاث مرات وإحنا ما حنا لاجئنا. عندما تلاقوا أيدكم الله منه، نصر الله، ثبتوا، جدوا، ما ولوا الأدبار، رغم أن ذولاك يكفون عدة وعتادا وعدة، ولكن صبروا فنصرهم الله. قتلوا 70 وأسروا 70، والجرحى الله أعلم كم منهم، والبقية ضاروا، وأخذوا ما في المعسكر، وراحوا مرفوع الرؤوس، وقد دخلت هيبتهم في قلوب القبائل العربية بأسرها، بما في ذلك قريش. قعدوا قريش سنة وهم بني عدهم، حتى أنهم نادى مناديهم وأمر آمرهم بأن توقف التجارة التي حموها والتي خرجوا لإعمالها، توقف كلها وتكون عدة لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، وجمدوها، ما عاد خلوها تتقسم على أصحابها، لا، جعلوها في دار الندوة إعدادا ليه؟ لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الهيبة ما خلصت، كل ما يشتغلوا تلحمون محمد باين ينتصر عليهم، كده انتصر عليهم بعدد قليل وهم عدد كثير، وهم مشهورين بالبأس والشدة والشجاعة، وانهزموا الغدراء بعضهم أبلى عدي وموالي، فالذكر يتذكروا هذا الشيء وقال صلى الله عليه وسلم لما أحد. يعني في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعل في قلوبنا أمل، وما يؤدبنا ويعلمنا غير كيفية الجهاد في سبيل الله. لا نقول بتعجيلنا طائرة ولا بتعجيلنا، ما أحتاج رسول الله بتعجيله من جنيدات ويجيله من القوات اللي كان معه عدا، لا، بعضهم كان يخرج من حوالاته، أحدهم أعتقد في بدر قال: يا رسول الله ليش لي شيء؟ فأخذ رسول الله عصا ونعمة حزه ونعمة وكبه الله بدو شيء، هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معهم ولا أسلاح، ما داروا بتعجيله بندق ولا يجيله مجرى، لا خضوا يعني خضوا بعض. نحن نقول بدأ يجي لنا قوات، منين جاء الآن؟ ما حرار خط التاريخ كله من عهد علي عليه السلام وإلى يومنا هذا، عندما يقوم الإمام وبيجوكم السلاح مثل سلاح عدوه. زيد بن علي عندما كان صحيح دباعه 12,000، لكن 12,000 ما بدي من أبلغين، ما بلغوا من يشل زيد ومقاتلنا دولة بني أمية التي قبضت العالم بأسره، كل العالم الإسلامي والكفري تحت هيمنته، ما دام يجي له من جنود بني أمية ولا من نصهم ولا يجي له من قواتهم ولا من نص قواتهم، يعني راح يعمل له وقاتل حتى استشهد. ولو لم يكن أصحابه يعني أخانه سبروا في أصحابنا تلحمت بهم الله، ما عاد بقي ولا راح، ما بقي من لا 500 نفر من 12، وما قال يا ذا خلاص قلوا عذروا وادرك معهم حق الله الحمد لله، قال من مستشهد لحاد زيد بعد محمد بن عبد الله النفس الزكية، قال الدولة بن العباس التي طال عهدها 500 عام وهي في عنفوانا في عهد أبي جعفر الثاني في ثاني خليفة من خلفاء بني عباس، عهدهم في قوتهم وقاتلهم بعدد يعدوا يعني خليهم 1,000 نفر، وذولا عندك آلاف من ألف، هالسين على البقية بذية بنقطة، قاتلهم في فق جنوده 300 وقضع 10، والذي لقيه من الحجيج والجنود لأنه نرجع للتعاون، الحجيج عاون دعنا كبار الحجاج في طرف مكة حوالي

0: 40,000. هكذا أهل وهكذا شعبتهم. استميتوا وصف لا بينه وبين الجنة هلا خروج نفسه. ولم يعني أصحابهم لم يستشيروا أحد. عندما يسمعوا واعظ أهل البيت يدعوهم إلى ما في حياتهم، إلى ما فيه علتهم، إلى ما فيه يعني قوتهم، إلى ما فيه كرامتهم، من يسر يعني خلص الجهد. أما القتال تأخذها أصير كم لك كم حاجة. فلابد أن نجدر في أنفسنا حب الاستشهاد في سبيل الله، حب التضحية، حب الجهاد في سبيل الله، حب الجهاد بالمال، حب الجهاد بالنفس، حب الجهاد بالولد. لا يرجع يقول واحد الجهالة هاتر وما قلها قبل وجنا نقعد وانا يا عندي عاد سيدي فلان ما تكام وسيدي فلان وسيدي فلان وسيدنا فلان عاد تلنزي قاعدي هذا ما هو نافع، ما هو نافع له عند الله أبدا. لأن من سمع واعيتنا أهل البيت ما قال من سمع أهل البيت واعيتنا الواعي من كل واحد الذي يدعو إلى ما كان عليه أهل البيت عليهم السلام، إلى التضحية في سبيل الله، إلى الجهاد في سبيل الله. من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبه كبه الله على من خليه في نار جهنم. ما قالوا في وقت ابن علي عاد جعفر الصادق إلا ابن عشرية الرافضة رفضوا زيد بن علي قالوا إمامنا جعفر، جعفر سلام الله عليه على العين والرأس ما بعده يعني من أكبر علماء أهل البيت، سمي الصادق لقد دارس علمه وفي لهجته. كان يرى أنه ما بدو وقت أن احنا نجسد لهم وقت قالوا لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها ما بدو وقت يا عم. زيد بن علي قال لا يمكن أن أرى الله يعصى وباستطاعتي أن يجاهد في سبيل الله إلا أن يجاهد ولو كان في حدي أزيد بها الخلاص فجابوا زيد بن علي سمعوا واعظة عن زيد جابوا. والاثنى عشرية يعني الروافض الذين رفضوا زيد بن علي عليه السلام قالوا إمامنا جعفر، جعفر لأنه تعال في البيت وصحابه سلامه وعافية الله هو ما قعد جبن لا قعد معتقد الناس ما هم في هذا الكتاب معناه واصلين إلى النتيجة. الإمام زيد عنده نجد النتيجة أن احنا نحيي جذوة الجهاد في قلوب الناس التي قد ماتت قالها 60 سنة من الجهاد في سبيل الله خضوع للطامن. لا بد أن نحييها، لا بد أن نعيدها إلى ما كانت عليه. قالوا هذا نحن بقى نقعد وإمامنا جعفر وهذه رائعة رائعة صلاة لأنها خرجت بغير إذن الإمام الذي هو جعفر الصادق. فإحنا ما أشبه الليلة في البارحة إذا سمعوا واحد قالوا هل تجي فلان وتجي فلان وتجي فلان وتجينا فلان والحاج فلان كم من عادل وكم من عالم وكم من سيد ما دام وكل حالان يجزان ما هنا فعل يوم القيامة. سيسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ألم يأتكم داع من قبلي يأمركم بما أمرت به في كتابي وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وبما نادى إليه أهل البيت على خط الظهر خط الثالث من عهد علي وإلى وقتكم يدعوكم إلى ما دعا إليه الأئمة عليه السلام فلماذا لم تجيبوا؟ ما هناك على الإنسان أحضار إطلاقا هذا يعني قديمة. الله سبحانه وتعالى مطلع على الضمائر وعالم بالأعذار وأرحم الراحمين لكنه خبير بما تصنعون. فلا بد أن نعد أنفسنا وإذا نجمع الأنواع لجلة وش هي لجلة وش لازم بحنا إلا أن نقدمها في سبيل الله وش بينفعنا حياتنا وإحنا في سعادة نرى المنكر يستشري بين أظهرنا ولا نغيره نرى المعروف متروكا ونحن من يتركه ومع ذلك نتمنى الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ما هي المنطقة هي من قد واجتهد وعمل كما أمر الله وكما يريد الله سبحانه وتعالى من هدايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا إلى جادة الطريق وأن يرزقنا الجهاد في سبيله وحب ذلك بنفس طيبة بدولة للنفس بدولة للمال بدولة للولد بحقها لا حق عليها وحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: وتشتري

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق والنياحة.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه: لم يتغير بمرور السنين، ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه السنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير، حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر، وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها. فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها. فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح، وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط، بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير، إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.

كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فافتع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، ولنكثر من الصلاة على محمد وعلى آل محمد في هذا اليوم وفي كل يوم، امتثالا لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الإخوة الفردية، وكل رجل أو كل مواطن هو رجل أمن، فعلينا أن نكون محتاطين، ويجب الامتناع عن التصوير ونشر كل ما يتم تصويره، لأن في ذلك خدمة للأعداء. وعلينا الانتباه لكل التحركات المشبوهة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة بالاتصال على الرقم 100 جهاز الأمن والمخابرات، وعلى الرقم 199 لبلاغات وزارة الداخلية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة، والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت المؤذن أحمد بن حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الخالق العظيم المدبر الكريم الحليم العظيم القوي المتين، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن تحتهن ومن فوقهن، رب العرش العظيم. الحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الغر الميامين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتواصى بالوحدة وبالحفاظ على نعمة أخوة الإيمان وعلى نعمة القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونتواصى بأن نقيم المسؤولية في الإسلام بإقامة القسط ومواجهة الباطل والعدوان،

وسلم قد أصبحوا في منعطف خطير، فظنوا أن النبي بإقدامه على صلح الحديبية أقدم على مساومات وتنازلات وتراجعات، فتذمر البعض وكل بحسب ثقافته وخلفيته ورسوخ قدمه في الإيمان، فرد الله عليهم في سورة الفتح بأن الله هو الذي أراد أن يفتح لنبيه مكة، لكنه أراد أن يفتحها سلاما بسلام. فالمسألة ليست إجحافا ولا تراجعات، وإنما الأمر ترتيبات ربانية للمؤمنين ليدخلوا الكعبة في عام قابل بسلام، ومن أجل أن يأخذ المسلمون فرصة سانحة ليبعثوا مراسيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها. فرد الله عليهم أنهم لم يتحققوا من الوعد الإلهي، ثم عليهم أن يعلموا أن الله ما بعث محمدا وأنزل وحيا من أجل التراجعات والمساومات أو من أجل جس نبض الكافرين هل سيقبلوا أم لا يقبلوا. لقد حكم الله للدين هذا بأن يعم الكرة الأرضية وأن يعلو على كل من ينتسب إلى ملة، سواء كانت على حق أو باطل. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، بهذا القيد لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم ماذا قال بعدها؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الله أرسل نبيه بالهدى، مهما كان الناس عباقرة فلا يقدرون على معرفة نواميس الكون وما ينسجم مع سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لكن الذي أبدع الكون يعلم بالهدى لهذا الإنسان ولغير الإنسان. فجاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببحر الهدى في القرآن المعصوم إلى قيام الساعة وإلى أبد الآبدين بعد الساعة، وجاء بالحق. مهما تحرى الناس في الأرض الحق فلا يصيبونه لقصورهم، لكن الله أنزل القرآن بالحق، وما شرعه هو الحق، وما أمر الأمة به هو الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره، ليتفوق أهل الدين على الناس جميعا في الأرض بكلها. ولقد والله ظهر الإسلام في 23 سنة حتى هز الأرض بكل أركانها، وحتى أصبح الناس فيما وراء المحيطات يبحثون عن مضامين هذا الدين الذي اخترق العقول والقلوب والجغرافيا في فترة قياسية. التفريط حصل من المسلمين والتراجع بسبب المعاصي والذنوب، وكفى بالله شهيدا.
ما دام الله

شهد لكم يا أهل الدين بأنكم مع القرآن ومع الدين، فلا تحتاجون إلى شهادة الجاحدين والمعاندين. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله يشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن القرآن هو الهدى وهو الحق وهو كلام رب العالمين. وشهد الله بظهور هذه الأمة إن عملت بمقتضى الدين، فلا بد أن تظهر وتعلو. ولقد رأينا وسمعنا حينما تحرك المخلصون في هذا العصور، رأينا كيف انكسر الظالمون وكيف وصلوا في حالة الشكاء والبكاء، وكيف أن الجبابرة في الأرض لا يصيحون إلا من المسلمين الصادقين المخلصين. وكفى بالله شهيدا. إذا نتعجب والله ممن يتلو كتاب الله طيلة العمر ومع ذلك يؤمن بأن النصارى سيتفوقون، أو أن الصهيونية ستتفوق، أو أن الإسلام لا يقبل الظهور، أو أن المسلمين سيظلون ضعفاء مظلومين من أجل أن يدخلوا الجنة. الله حكم للدين بالعلو بالمنع بالعزة، فما على المسلمين إلا أن يتحركوا. قال الله بعدها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. انظروا إلى دقة القرآن كي لا يأتي في يوم من الأيام أحد فيقول الله أطلقها محمد، فكل يدعي أنه محمد التي عنت هذه الآية، فالله ضمنها محمد رسول الله لا سوى. والذين معه بقلوبهم وقالبهم بسرهم وعلانيتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. المؤمن لا بد أن يتعامل مع الكافرين والمنافقين بقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأن يتعامل مع أمته بقوله: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أن يتعامل مع أمة الإيمان بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أن يتعامل مع الكفار بالجهاد بالبراء بالقوة بالحزم وبالعزم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا بد من الرحمة في صفوف المؤمنين. هذه هي الصورة الحقيقية في كل الوحي المنزل من لدن آدم وإلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المجتمع المحمدي شدة على الكفار، رحمة فيما بين الناس، رحمة قولا وعملا واعتقادا. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. المجتمع المحمدي صلى الله عليه على رسول الله وآله مجتمع يقيم الصلاة فريضة ونافلة،
مجتمع يحافظ على الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقيام الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يا عباد الله، وما يبدئ الباطل وما يعيد، لا بد من إحياء الصلاة وإحياء المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أصلا لولا الجهاد لهدمت هذه المساجد. الجهاد من أجل أن تبقى المساجد تشع بنور القرآن والدين والعبودية للواحد الأحد الفرد الصمد حتى تنتهي هذه الدنيا. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يا مؤمنون، في عصر الإنترنت والفضائيات والمغريات، على الرجل في أسرته وعلى المرأة أن يأمروا أولادهم وأسرتهم بالصلاة حتى ولو كانوا مصلين. ما ضرك أن تقول أذن الظهر فصلوا، أذن العصر، أذن المغرب، أذن العشاء، قوموا اعبدوا الله. ذكرهم دائما قبل أن تقول الطعام، الشراب، العمل، الكذا، قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. المجتمع المحمدي مثل ما يظهر شديدا على أعداء الله ورحيما في صفوفه الداخلية، يظهر خاشعا متبتلا في مساجد الله وفي كل مكان، عبودية واتصالا برب العالمين. أقم الصلاة لذكري. الصلاة القيمة تجعلك ذاكرا لله بلسانك وبقلبك وبجوارحك، والصلاة الروتينية لا تصنع في خاطر وفي قلب الإنسان شيئا. فعلينا أن نكون من القانتين الخاشعين يا عباد الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله أي رزقا. لا منع أن تعرض على الله حاجتك وأن تقول يا ربي أنا بحاجة كذا وكذا، ومسلم لأمرك يا رب العالمين. يا ربي لا أريد أن أمد يدي في يوم من الأيام للناس وأن أتبهذل وأتسول. أطلب رب العالمين حاجتك، لكن لا تذهب إلى الحسد ولا إلى الحرام ولا إلى الرشوة ولا إلى الطمع. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويطلبون الجنة، وهذه تكررت في القرآن، في الحجاج، في المجاهدين، يطلبون حاجتهم من الله، لكن الهدف الأعلى هو أن يحصلوا على رضا الله جل جلاله، على رضوان الله. من نال رضا الله حقق كل شيء من الخير، ومن لم ينل رضا الله لا يمكن أن يرضى لا في الدنيا ولا في الآخرة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود
أي خشوعهم وإقبالهم على الدين في وجوههم، ولا يشترط أن تكون علامة في الجلد، وإنما المؤمن يعرف بإقباله بنور قلبه بخشوعه، والفاجر يعرف بصفحات وجهه. المؤمن يعرف الحق ويحبه ويسمع إليه بكل جوارحه، والمنافق لا. ولذلك قال الله في الطرف الآخر: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الإمام علي عليه السلام: ما أضمر الإنسان شيئا في قلبه إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا بد أن تعرف المريض بكلامه، بتحركاته، بأمثاله، بأولوياته، بنظراته، ولا بد أن تعرف المؤمن بخشوعه وصدقه وإقباله على الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوق. الزرع ينبت وحيدا، قال المزارع: يا أسفاه على البذر، أين البذر؟ نبت وحيدا هذا الزرع، زرع واحد، لكن نبت الآخر إلى جواره، فأعانه على تقويته وتدفئته وامتصاص غذائه من التربة. ونبت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، واكتملت المزرعة واستغلظت بعد دقتها، ثم استوت على ساقها وارتفعت ثم أدلت بثمرتها. والله هكذا نرى الناس فرادى في كل مكان وقلة، لكن حينما يذهبون إلى الميادين تراهم كالبحر المتلاطم، وكلهم جهاد وكلهم إنفاق وكلهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين تحضروا لإحياء مولده صلى الله عليه رضاء نفسه وزينة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته ليغيظ بهم الكفار، بهم ولم يقل به، لأن الإغاظة بالمشبه لا بالمشبه به، الإغاظة ليست بالزرع وإنما بالمؤمنين المتحدين المتجمعين. الله يغيظ أعداءكم. دائما يقولون إن هؤلاء لشرذمة قليلون، ساسة كبار في العالم، قالوا: لا نرى في اليمن إلا الملايين يتدفقون، فهل يعقل أن هؤلاء الملايين في كل الساحات خرجوا من الكهوف؟ الله أعلم ما هي هذه الكهوف وكم تسع وكم ارتفاعها. يكذبون، أنتم تحرقون صورتهم أمام العالم حينما تحضرون في الميادين، في ميادين المولد، في ميادين الساحات، في أي ميدان يا عباد الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، الواقع أن منهم للتبعيض لا للبيان، لأن هنالك من ينقلب على عقبيه، منهم مغفرة وأجرا عظيما، نسأل الله مغفرة وأجرا عظيما، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، الحمد لله، نريد أن نحقق الصورة المحمدية في اليمن، في يمن الإيمان والجهاد والقرآن والدين والإخلاص، في يمن الثقلين الكتاب والعترة، الصورة النبوية لرسول الله ولأمته بوحدتهم وقوتهم وعظيم تراحمهم في الداخل وعظيم رجولتهم على الأعداء في صلاتهم في خشوعهم في دينهم. وهذه الصورة المحمدية التي كتبت في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، في الوحي المنزل لآخر أمة، لمحمد ومن معه صلى الله عليه وعلى آله، لقيادة الحق ومن معها في أي زمان. هذه الصورة تكررت في القرآن. ما أسوأ المجتمع الذي فيه تفكك وعداوات وغفلة وولاءات ليست لله، وعصبية وجاهلية وثارات. ودائما القرآن يذكر بشأن أمة محمد التي جمعت شملها ووحدت كلمتها. نحن من عرفنا المجتمع هذا وتلذذنا بفضائله وبخصائصه، نرى أنه لا قيمة للدنيا بكلها بغير مجتمع محمدي صلى الله على محمد وآله بهذه الصفات وبهذه المواصفات. يعني لو كنا سنذهب إلى كل بلدان الأرض بملذاتها ورفاهيتها لما أحببنا بلدا غير بلدنا، ولا جماهير ومجتمعات غير مجتمعاتنا المتحلية بالإسلام والأخوة والرجولة والشجاعة والدين. قال الله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أي إنسان يظهر الشماتة بك بالفقر أو بحاجة أو بدنيا، رد عليه هكذا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لو لم يكن اليمن متوكلا على الله لما دخل في حرب لكسر الحصار، لكنه يمضي فيما أمره الله به متوكلا على الله. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لا تسمح لجدوة الغضب أن تشتعل حتى تقضي عليك أو على الآخرين. في صفوفنا الداخلية لابد أن ننهي المشاكل والخلافات والثارات. فالله إنا نحمل مشروع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونشعر بالاعتزاز وبالحمد وبالشكر لرب العالمين أن جعلنا امتدادا لرسالة الإسلامية بكلها بجمالها وكمالها. لا يواجه جماعة جفري أبستين إلا اليمن والمخلصون في المحور الشريف، والباقي خضعوا انكسروا ذلوا خافوا على الدنيا وعلى نفوسهم. قال الله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم للجهاد، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. نرغب الله أن تمتلئ المساجد كيوم الجمعة. كلما أحيينا بيوت الله والدين والعبودية كنا إلى الله أقرب، وفي مواقفنا أنجح وأفلح، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. السيد يحفظه الله قد شاور الشعب بكله: هل تريدون أن ندخل الحرب مع الجيش في مواجهة المعتدي الباغي الظالم؟ فإنا محاربون من أجل كسر الحصار. فقال الشعب: نعم. وأنا أعتقد أن لو قيل للشعب هل تريدون ألا حرب ويبقى الحصار؟ فإذا كنتم تريدون ذلك فاخرجوا إلى الميادين وقولوا لا نريد الحرب، لما رأينا أحدا خرج إلى الميادين. الشعب بكله يريد أن يكسر الحصار، لأن الناس يموتون بعشرات الآلاف جراء الحصار على هذا الشعب في كل شيء، المرضى، الأطفال، حاجات البلد. أرادوا أن يحبسوا بلدا طويلا عريضا بعشرات الملايين في سجن كبير. والله لولا طوفان الأقصى لما صبر الناس إلى هذا اليوم. وأنا أعتقد أن الشعب كان سيضغط على القائد وعلى الجيش لولا أن الناس اهتموا بغزة وبقضية فلسطين. نحن لا ندخل الحرب أشرا ولا بطرا، وإنما من أجل أن نكسر الحصار. كان هدفنا في حرب الثمان السنين أن لا يحتلنا السعودي، أن لا يبسط نفوذه وهيمنته علينا مع أمريكا، كان هو الهدف الوحيد، أن لا يذلنا أحد وأن تبقى اليمن مستقلة حرة وعزيزة. فحقق الله هذا الهدف، وما جاء الباغي إلى خفض التصعيد بعد ثمان سنين إلا لأن جيوشه أبيدت بمئات الآلاف في الجبهات، ولأنه هزم برا وبحرا وجوا. والآن قرر الشعب أن يكسر الحصار بأي ثمن، والهدف هو كسر الحصار. لا يجوز لأحد أن يقول حينما يرى الضرب أو الشهداء ماذا جرى لكم. نقول سنبذل كل شيء مع الله، نسأل الله أن يثبتنا في سبيل أن نكسر الحصار. إذا كسرنا الحصار عن هذا البلد العظيم فكفى الله المؤمنين القتال، وإذا ارتكب السعودي طغيانه وبغيه وإجرامه فنحن مواصلون حتى جيلا بعد جيل. السعودي لا يعقل أن أمريكا قد هزمت في مواجهة إيران ومواجهة اليمن ومواجهة الأحرار في هذه الأمة، لا زال يتغنى بالأمجاد القديمة وبقوة أمريكا وبريطانيا. المحور لا يلعب يا عباد الله، اليمن وكافة المخلصين في المحور لا يلعبون، لا يعملون على الدعايات والمهاترات ولا ينشغلون بالجانبيات. المحور يحصي العدو، يحصي آلياته وقواعده ورجاله وبره وبحره وأين يتواجد ويضربه في مكمن المقتل، ويحارب حرب قوية بعقل لا كحرب الداعشي الذي يغمض عينيه ثم يمسك بالسالب والموجب ليفجر ولا يعلم كيف المصير، حتى وضع عقله جانبا من أجل أن يخدم أسياده. نقولها بصراحة، السعودية هي داعش الكبرى، هي دولة داعش الكبرى، وأنا أعتقد بعد أيام أنه سيلغى اسمها من السعودية إلى اسم الجغرافيا. أما إن ظلت على ما هي عليه فهي داعش وأخواتها، هي التي ذبحت أمتنا في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. إذا لم تفك هذا الحصار فلا يغنيها أموالها ولا جيوشها من الله شيئا. الأمة ستحارب حتى تكسر الحصار. على السعودي أن يعقل أن اليمن في هذه المرحلة قد أعد العدة للمواجهة. بفضل الله إذا كان يظن أننا ك2015، ففي 2015 كان اليمن لا يمتلك إلا إيمانه وأسلحته الشخصية، لكنه صبر وصنع وعمل. أما الآن بفضل الله هنالك مقومات الثبات، وهنالك من يقدر على قلب الطاولة على الأعداء في البر وفي البحر. والبترول من السهل إحراقه. إذا كانت هذه الدول بترولية فمن السهل إحراقها. فإذا أرادوا سلاما وخيرا وأمانا فليفكوا هذا الحصار عن هذا البلد. يظهر أنهم لم يتوبوا وإنما يمكرون لنا، يحشدون للهجوم على اليمن بالمرتزق. وهنا حينما سمعنا أن السعودي يعتمد على المرتزقة علمنا أن السعودي والأمريكي لا يملكون شيئا، وإنما يريدون أن يحرقوا آخر أوراقهم. نهنئ بلدنا العظيم بالانتصارات قبل الأمس، نهنئ بلدنا وجيشنا وأمتنا بالضربات المسددة التي قضت مضاجعهم. وإذا كانوا قد اعترفوا بالمئات فعن قريب سيعترفون بالآلاف من القتلى والجرحى. الأمة ستجاهز وستصبر وتتحمل في سبيل كسر الحصار. ندعو بلدنا في هذه المرحلة أن نعمل على المسارين. المسار الأول أن نواجه العدوان وأن نرفض الجبهات بالمال والرجال وأن ننفق وأن نكون أمة واحدة ويدا واحدة. المسار الثاني أن نعد للمولد الشريف، فالمولد الشريف يعتبر حربا على أعداء الله في أرجاء الأرض بكلها. لا يتجرأ البعض من أبناء أمتنا أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما عاديا، ناهيك أن يعتز به وأن ينتمي إليه وأن يفتخر به، لأننا في عصر التضييع والتمييع. فلا بد أن نعظم المولد تعظيما كريما من أجل أن نقول للقاصي والداني نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن مع الإسلام، نحن مع القرآن، نحن مع الدين، نحن مع الهوية، حتى لو كان ما كان. باطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن ذهبنا إلى العلمانية والتمييع والتضييع كما ذهب غيرنا من أجل الكراسي والدنيا الفانية. ما عند الله خير وأبقى، والدنيا ما أغنت أحدا ولا خلدت أحدا. يا عباد الله، هنيئا لمن أرضى الله، هنيئا لمن نصر الدين، هنيئا لمن حافظ على تقوى الله، هنيئا لمن كان مع الكتاب والعترة، هنيئا لأمة رزقها الله قيادة باعت من الله ما لها ونفسها كالسيد عبد الملك بن بدر الدين، ورزقها الله ثقافة القرآن المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورزقنا الله بمجاهدين مخلصين لا يوجد كأمثالهم إلا في بدر وأحد وحنين ومعارك الإسلام الأولى وكربلاء وصفين والنهروان مع أهل البيت. هنيئا لهذه الأمة إن حافظت على تراثها وحافظت على دينها، وسيبقى الإيمان يمان، وستبقى الحكمة يمانية، وسيبقى العز لأهله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن يهن الله فما له من مكرم. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلي عليه يا ربي رضا نفسك وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم وعلى آله الأكرمين، خصوصا على الإمام علي سيد الوصيين الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء وابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الكرام. اللهم وعلى أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد السبط المذبوح ظلما، وعلى العترة المطهرين وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم ارض عن نساء رسول الله القانتات وعن أصحابه الأخيار الأبرار وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين وقوي شوكتهم وأنفذ بصيرتهم وضمد جراحهم في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. اللهم احفظ قائدنا يا ربي بما حفظت به القرآن، وانصره بما نصرت به الأنبياء. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا، واجعل دائرة السوي على الكافرين والمنافقين والمعتدين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. يا عباد الله، لا ننسى الوقفة في صرح المسجد في الوسط بعنوان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فهي صورة للإصرار على الموقف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: فجعلهم كعصف مأكول. الله
1: الله أكبر.
0: يا الله لمن حمده.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
7: تثلي أنت فيك الخير
8: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
7: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتي بثلي ساعة بس
9: لحظة أنت رقمك سبق فول
7: أيوة
9: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري
10: سفري
11: باقات سفري من سبافون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري
12: سبافون أصالة وتواصل
13: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة

فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في دول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. صنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة.
1: متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا.
2: بالرغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه، لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. أنا واحد كمسلم بقولكم أنا بشعر بالخجل، بشعر بالخجل إنه هم ناس شو بأي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف يحيوا هذه الذكرى، مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاف.
0: بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأنصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

في هذه الأيام نأمل إن شاء الله أن يكون هناك استمرار في الأنشطة بمستوى تصاعدي أكثر، كذلك استمرار في كل مظاهر الابتهاج والزينة بالشكل المشروع، وأيضا اهتمام كبير بالإحسان والعناية بالفقراء والبائسين وقيم الرحمة التي تجسد الرحمة، لأننا في مناسبة عظيمة تعود إلى ذلك الرجل العظيم خاتم رسل الله وأنبياء الذين قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتجسد قيم هذه الرحمة في الإحسان، في الاهتمام بالفقراء، في صلة الأرحام، في الأخوة، في التعاون، في تجنب كل حالات الفتن والشقاق، في العمل على الارتقاء الأخلاقي، في تكثيف الأنشطة التوعوية، في الاهتمام بالسيرة النبوية والحديث عن شخص الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من خلال القرآن الكريم وما وافق القرآن، اختيار الصحيح الثابت الموافق للقرآن من السيرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم المبارك بداية الشهر المبارك ندشن الفعاليات التي هي تحضير وتمهيد ليوم الاحتفال الكبير العام ليوم المناسبة الرئيسية. وبفضل الله وتوفيقه قد بدأت أصلا الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، وبدأت أيضا مظاهر الابتهاج بالمناسبة المباركة في أرجاء بلدنا كافة في مختلف المحافظات، إلا ربما استثناء المحافظات المحتلة للظروف التي يعيشها أبناء شعبنا هناك

0: من الطبيعي أن يتحرك التيار الوهابي التكفيري في التثبيط عن هذه المناسبة، لأنه يجعل مجرد التعظيم رسول الله شركا، ولا يقبل حتى مفردة التعظيم. الله قال في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الوهابي فيعتبرها من الشرك، الله يعتبرها من تقوى القلوب وهم يعتبرونها من الشرك.
1: أن 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نحتفل بوفاته والعياذ بالله.
2: يجوز الاحتفال ب 12 ربيع الأول شيخنا؟
3: بالنسبة للاحتفال بمعنى جعله عيدا واعتقادا أنه عيد من الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا بدعة من البدع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لعباده مواسم العبادات والقربات والخيرات.
4: الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
0: عندهم نظرة أخرى وفهم خاطئ وانحراف وضلال معروف، لن يلتفت إليهم شعبنا ولا إلى الذين يعادون هذه المناسبة، يثبطون عنها، يخذلون عنها، يغتابون من الحضور الواسع فيها. شعبنا لن يلتفت إلى ذلك، هو على درجة عالية من الوعي، وموضوع رسول الله خط أحمر عند شعبنا. ما بش مجال من يأتي ليحاول أن يثبط أو يخذل، هو يفضح نفسه بنفسه، هو يفضح نفسه بنفسه.

إذا كان احتفالنا بهذه المناسبة يزعج اليهود الصهاينة، يزعج أعداء الإسلام الذين يكررون الإساءات إلى رسول الله، وفي نفس الوقت نعبر فيه عن هويتنا الإيمانية، عن تعظيمنا لرسول الله، عن محبتنا لرسول الله، نقدم في خلال الأنشطة والفعاليات ما يعزز من علاقتنا الإيمانية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتكون ثمرتها في واقع العمل اقتداء برسول الله واتباعا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ألا يجدر بنا أن نهتم أكثر وأكثر؟ بلى. وطبعا شعبنا العزيز الذي يحمل في قلوب أبنائه المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى عناء لدفعه إلى الاهتمام بهذه المناسبة. بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأنصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا، وتظهر هذه المشاعر جلية في مستوى التفاعل والاحتفاء المعبر عن المحبة الصادقة وعن التفاعل الصادق الذي ينطلق بكل رغبة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: محمد.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: بسم الله

رفع سمكها

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لكم شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تظلم، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
1: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
3: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
4: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونكم.
5: الآن من جعل اليمن قائد كرار وحزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
6: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
7: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
8: يا سيد حتى لنا،
9: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
8: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
5: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
10: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
1: ونعم العبودية لكل ثواقد الأرض.
11: آفاق إف إم.
12: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين وبأصحابه الراشدين.
13: اللهم صلي على حبيب الله محمد وعلى آله بيته الطاهرين، أفضل من خلق الله على الكون.
0: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بكل شوق بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا.

وكما في الأعوام الماضية يحتفل شعبنا العزيز بهذه المناسبة المقدسة بكل محبة وإعزاز وتقديس وتعظيم وتوقير لخاتم أنبياء الله، عرفانا بالنعمة وشكرا لله واحتفاء برسول الله وتأكيدا متجددا للولاء وتصديا لكل المحاولات الشيطانية الهادفة إلى الاستنقاص من مكانته في القلوب وفصل الأمة عن اتباعه والاقتداء به. كما أن شعبنا المسلم العزيز جعل من هذه المناسبة موسما تربويا وثقافيا وتنويريا وخيريا حافلا بالأنشطة المكثفة التي تعزز حالة الوصل مع رسالة الله سبحانه وتعالى على مستوى البصيرة والوعي والنور، وعلى مستوى الذكاء والتربية وتقويم السلوك.

0: تستمر إن شاء الله الأنشطة والفعاليات المفيدة والمثمرة وكل مظاهر الابتهاج والفرح والسرور بهذه المناسبة، وفي مقدمتها ومن أهمها ومما نؤكد عليه بكل تأكيد العناية بالجانب الخيري والإغاثي والإنساني، الاهتمام بالفقراء. هذه الأيام المباركة من ضمن ما نتقرب به إلى الله وإلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن نقدم كل ما نستطيع أن نقدمه للفقراء من الإحسان والإغاثة والاهتمام بهم، حتى يكون أيضا هناك تميز حتى فيما يتعلق بهذا الجانب. على مستوى كل أسرة تستطيع أن تقدم أي شيء تقدمه للفقراء ويكون تحت هذا العنوان تقربا إلى الله وإحسانا وتبركا بهذه المناسبة المباركة إلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبركة مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أيضا كل أنواع البر، تواصل بين الأرحام، صلاح ذات البين، الإحسان بشكل عام، أن تظهر قيم هذه المناسبة في واقعنا العام بكل أشكاله وفي كل مجالاته، وأيضا على مستوى الاهتمام المستمر برفد الجبهات. مسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هي مسيرة جهاد. الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

والله سنحتفل بمولد رسول الله في قلوبنا ومن أعماق قلوبنا جيل بعد جيل، وعن آباؤنا وأجدادنا، ونقول لآل سعود سوف نحتفل بمولد رسول الله، ونقول لأمريكا سوف نحتفل، ونقول لإسرائيل سوف نحتفل في مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من أعماق قلوبنا من مشاعرنا من

تأتي أحيانا من جانب الأعداء بعض التشكيكات عن مستوى الحضور الجماهيري الواسع في هذه المناسبة، فيقولون هذا نتيجة إغراءات أو نتيجة تخويف وضغوط. هم أغبياء، هم بعد لم يعرفوا شعب اليمن، لم يعرفوا يمن الإيمان، لم يعرفوا مستوى الانتماء الإيماني الراسخ لهذا الشعب المبارك، لهذا الشعب العظيم. لم يستوعبوا بعد ما يعنيه قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لم يستوعبوا. أيها

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، فأنت حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. لك الحمد يا الله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واختمنا بخير ختام يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرصوا عباد الله كل الحرص على أن لا يدرككم الموت إلا وأنتم على أهبة الاستعداد للقاء الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، قائمين بما أوجب الله تعالى عليكم، تاركين لما نهاكم الله تعالى عنه، متحللين من كل الحقوق والواجبات، بعيدين كل البعد عن كل الذنوب والمسقطات. فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. يقول الحق جل من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور. أسأل الله تعالى أن يزحزحنا من الجنة وأن يجعلنا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فسارعوا عباد الله لطاعة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، نحن في دنيانا هذه إنما خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله تعالى، لا لنستقر فيها، إنما هي دار ممر وليست دار مقر على جهة الإطلاق. ليس هناك في الدنيا من هو باق فيها إلى ما لا نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلقنا الله تعالى لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن نحن أحسننا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين أبدا ما أحيانا، أدخلنا الجنة، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وإن نحن أسأنا والعياذ بالله، فقد توعد الله تعالى المسيئين بعذاب أليم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإن المرء إذا شارف على الهلاك تمنى أن لو مدت له الحياة وسنحت له الفرصة لتصحيح ما بينه وبين الله، ليقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيتمنى المفرط والمتهاون أن لو مدت له الحياة وسنحت له الفرصة ولو بعض أيام لتصحيح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، علما بأن التوبة ساعة الغرغرة لا تقبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك،
2: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا لنسأل بعده عن كل شيء. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا لنسأل بعده عن كل شيء. فعلينا أن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعبد أنفسنا لله، وأن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فيما كلفنا به من كل التكاليف، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحقوق، من الواجبات، من الإحسان إلى الوالدين، من الإحسان إلى الزوجة والأهل والأولاد، من الإحسان إلى الجيران، من صدق الحديث، من أداء الأمانة، من الوفاء بالعهد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من التواضع، من المشي على الأرض هونا. هذه أمور كلها يجب أن نتخلق بها، أن نتحلى بها، لأنها شروط دخول الجنة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا بأن نكتمل هذه الشروط. إن الإنسان إذا أراد أن يلتحق بمؤسسة ما أو كلية ما أو جامعة ما يشترط شروط يجب أن تتوفر في هذا الملتحق والطالب الالتحاق. وشروط دخول الجنة هي الأعمال الصالحة، الإيمان بالله، التواضع، الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على هذا المنجز الذي قد أنجزه الإنسان حتى لا يكون من المرتدين. وإن الله تعالى بحكمته وقدرته جل جلاله وعظم شأنه ابتلى العبادة ليميز الخبيث من الطيب، كما قال جل من قائل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الناس أحيانا في المسجد جميعا يصلون، ولكن والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا في هذا المسجد وفي غير المسجد هذا من بقية المساجد من أهل التقوى، من أهل المغفرة. لكن هناك من الناس توجهاتهم بعيدة كل البعد عن الله، وإن توجهوا بقوالبهم نحو الله إلا أنهم يتوجهون بقلوبهم نحو الشيطان والعياذ بالله. فلا بد أن ينسجم القالب مع القلب في الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله جل جلاله وعظم شأنه. هناك من يصلي وهو يكذب، هناك من يصلي وهو يغش، هناك من يصلي وهو يخدع، هناك من يصلي ويبني المساجد وهو يبتاع ويشتري في المخدرات والخمور وما حرم الله، هناك من يصلي وهو يتعامل بالربا والله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، هناك من يصلي وعنده حقوق الناس، أموال الناس التي لم تقسم عشرات السنين، الأخوات، الإخوة الضعاف، الصغار لم يصلوا إلى حقوقهم، هناك من يصلي وهو في عين سخط الله ومكت الله وغضب الله، لأنه لم يتوجه إلى الله حقيقة التوجه. ولو كان متوجها إلى الله حقيقة التوجه لتنصر من كل هذه الحقوق، وتهرب من كل هذه الذنوب، وصفى نفسه من كل هذه الحقوق، وأصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنالك يتقبل الله تعالى منه، لأنه تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا ليس من أهل التقوى حتى يتقبل الله تعالى منه. وبالتالي حضورنا في هذا المسجد لغرض سماع النصيحة والخطبة، أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. فاليوم دنيا عباد الله وغدا آخرة، لا جنبية ولا أموال ولا أولاد ولا عشيرة ولا بندق ولا FM ولا أي شيء يمكن أن ينفع الإنسان يوم القيامة، ولا أن يغني عنه شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ونستجير بك اللهم من سخطك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفقنا لما تحب وترضى، واستعملنا لما تحب وترضى، وثبتنا على ما تحب وترضى، وتوفنا على ما تحب وترضى، واكفنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ومما اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي العباد به الأحداث التي تجري بين الحين والآخر في كل زمان ومكان، لأن الله تعالى اقتضت حكمة أن يجعل الناس على هذا النحو، حتى الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. ابتلاء. وكذلك مع العباد: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابتلانا الله، امتحننا الله، اختبرنا الله. يجب علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، أن إنما وجدنا للاختبار. من سلم أمره لله ورضي بحكم الله وانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وعلم الله منه صلاح النية وصلاح المقصد وصلاح القلب وسلامة القلب أدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الإنسان في دنيا يكافح ويناضل ويتعب ويبكر ويغدر من أجل أن يحصل على لقمة العيش وعلى حياة كريمة كما يزعم. الحياة الكريمة إنما هي هناك في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لا يموتون فيها إلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هذه الحياة التي ينبغي أن يسعى كل عاقل للحصول عليها والوصول إليها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذه الحياة الحقيقية ابتلانا الله تعالى به ليعرف صدق إيماننا بأعدائنا من خلال الأعداء. امتحننا الله تعالى بهؤلاء الأعداء، بأمريكا، بإسرائيل، بالسعودية، بالإمارات، أحيانا بالمرتزقة، أحيانا يبتلي الله تعالى العباد بعضهم ببعض حتى في الوطن الواحد ابتلاء. فقط على الإنسان أن يتحرى موقع الحق، موقع الصدق، أن يكون صادقا، أن يكون مخلصا، أن يكون مظلوما لا ظالما. عند ذلك لا ضير إذا إن شاء الله انطبقت السماء وعلى الأرض، هذا ليس بضائر، لأن الكل سيموت، القاتل والمقتول سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسأل الله تعالى المقتول لماذا قتلت، والقاتل لماذا قتلت، والمقتول إن قتل ظلما فإلى الجنة، والقاتل إن قتل ظلما فإلى النار والعياذ بالله. المسألة ليست يعني هكذا يعني لعب في لعب، لا، حق وصدق وحساب وعقاب وثواب وجزاء، وهذه أمور لا يمكن أبدا أن تتخلف، أبدا أبدا أبدا. فعلينا عباد الله، وقد ابتلانا الله تعالى، أن نصبر وأن نثبت. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أخبرنا الله عن مودة الكفار أنهم يريدون أن نكفر كما كفروا، أن نفسق كما فسقوا، أن نشرك بالله كما أشركوهم بالله سبحانه وتعالى، أن نشرب الخمر كما شربوها، وأن يزني المسلمون كما يزنون، وأن يتعامل المسلمون بالربا كما يتعاملون، وأن يكفروا بالله كما كفر أولئك بالله سبحانه وتعالى. وقال ود، والمودة عبارة عن الطلب الشديد والحرص الشديد على إغواء الناس وصرف الناس عن دينهم، هذا ما أخبرنا الله تعالى عنه. ما نركز عليه في خطبتنا اليوم مسألة الردة. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. وقال في موضع آخر: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله عند الله أكبر، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع لا يزال أخبر بكلمة لا يزال التي تدل على الدوام والثبوت والاستمرار، أنهم في حالة كيد ومكر وخداع ومؤامرات ودسائس على الإسلام والمسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم بالمكر بالخداع بالقتال بالسلاح بالإعلام بالمال بالحرب الناعمة بكل ما أوتوا من قوة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أخبرنا الله، يعني عندما تأتيك معلومات من جهات موثوقة أنت تصدقها وتعمل لهذا الكلام ألف حساب، وتأخذ احتياطاتك واحترازاتك وتنتبه لأن أمامك عدو يترصد لك، لأنه جاءك خبر من هذا أو ذاك، وهذا الخبر قد يكون صادقا وقد يكون غير صادق، وقد يكون صادقا إلا أنه ليس على هذا النحو الذي طرح. أما أن يخبرنا الحق سبحانه وتعالى وهو العليم بأحوال عباده بما عليه أعداؤنا من الغيظ والحقد والحنك علينا والبغضاء لنا والكيد لنا والمكر لنا، يجب علينا جميعا أن نصدق كلام الله سبحانه وتعالى وأن نعمل لكلام الله ألف حساب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعتم، كلمة يردوكم عن دينكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتم أهل الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين. أنا أذكر لكم هذه الآيات حتى نستشك منها الحصيلة المنفعة النتيجة التي يجب أن يعني أن نستفيد منها. أذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية نزلت عندما رأى شاس بن قيس المسلمين وهم مجتمعون في المدينة المنورة الأوس والخزرج، قال: والله ما لنا بقاء في المدينة إن بقي الحال على هذا النحو، وأوعز إلى أحد جلسائه بأن يحرش بين المسلمين، واستطاع فعلا أن يحرش بين المسلمين، وكادت المعركة أن تقوم بين المسلمين الأوس والخزرج إلا أن الله تعالى من عليهم بنبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخرج إليهم وقال: أكفر بعد إيمان؟ أترجعون بعدي كفارا وأنا أترجعون كفارا وأنا بين أظهركم؟ وردهم إلى الأخوة والمحبة فيما بينهم. ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لأن أذكر لكم هذه الآية لأن كثيرا من المسلمين يسمعون لليهود والنصارى والمستشارين من البيت الأبيض والأسود ومن بريطانيا ومن إسرائيل وفرنسا وألمانيا ودول الكفر ما لا يسمعونه من المسلمين، وعندهم أريحية وطمأنينة وميل وحب وشوق ولهف وشغف باليهود والنصارى أكثر من ارتياح للبقاء مع المسلمين، ويرون بعض المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم انتقاميون، بينما يرون من الإرهابي الحقيقي أخا موادعا وحمامة سلام ويعني حملا وديعا. للأسف الشديد هكذا انقلبت المسائل رأسا على عقب. ثم قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذه الآية أيضا ذكرت معنى الردة في قوم قالوا مجرد قول أنهم عندهم استعداد لإعانة من كره ما نزل الله وهم اليهود والنصارى بالإعانة لهم في أي فعل كان، سماها الله تعالى: يا إخواني ردة عن الدين. تفهموا أنتم تصلوا، سماها الله تعالى ردة عن الدين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الهدى ما هو الهدى الذي بينه الله تعالى؟ بينه في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذا كلام الله، هذا هدى الله، هذا إخبار الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله، أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. قالوا: لا، ليسوا اليهود. بالكلمة أمس للسيد القائد حفظه الله تحدث أن آل سعود وهذه الدول صنفت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة بأنها إرهابية، ولن تصنف الكيان الصهيوني الغاصب بأنه إرهابي كما صنفه القرآن الكريم. لاحظوا لاحظوا هذه مسائل. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملالهم. التسويل عندما يزين الشيطان للإنسان شرب الخمر، يقول له اشرب هذه ستريحك، هذه ستنفعك، هذه ستوفر لك طاقة، هذه ستجعلك تحس بسعادة، وكذلك المخدرات. الشيطان سول لهم وأملالهم. أملالهم بمعنى مد لهم في الأمل، مد لهم في الأمل وقال ستنتصرون. بالأمس يعلنون عن تحالف جديد على الشعب اليمني، قالوا 13 دولة، قالوا 14 دولة، قالوا 43 دولة، هكذا يزعمون. بالأمس في جدة يجتمعون من أجل يعني إيجاد تحالف جديد. التحالف الأول الذي

إنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو مطلب الشعب اليمني؟ هل اعتدينا على السعودية؟ هل طالبنا بشطاء أراضي السعودية؟ هل أردنا أموال السعودية وثروات السعودية ونبط السعودية؟ هل طالبنا بشيء من ذلك؟ فقط نطالب برفع يد السعودية عن الشعب اليمني، يد الوصاية، اليد التي أنهكت الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، أفقرت الشعب اليمني، جعلت الشعب اليمني يتسول الفتاة من موائدهم. أردنا الحرية، أردنا العزة، أردنا الكرامة، لنا أرض، لنا ثروات، لنا خيرات، لنا عزة، لنا كرامة. ارفعوا فقط أيديكم عنا، لا تحاصرونا، دعونا وشأننا، هذا مطلبنا، ومطلبنا مطلب حق وليس مطلب باطل. ومع ذلك قالوا لا، سنكون تحالف من أجل إرغام الشعب اليمني وإسكات الشعب اليمني وخنق الشعب اليمني وإمعان الأمر في الحصار على الشعب اليمني. في هذه الحال نحن متوكلون على الله، وكما نصرنا الله تعالى في السنوات الماضية سينصرنا الله تعالى عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، بحول الله وطول الله وقدرة الله. فقد أريد أن أذكر من لا زال في قلبه شك في هذا الأمر عباد الله، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط حسبنا الله ونعم الوكيل. علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن نكون من أهل الله ومن جند الله ومن حزب الله ومن أولياء الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عودا على ليبل من التحذير من الردة عن الدين الإسلامي والتذكير بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أمثالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم معنى أنه كان لهم صلاة أحبطها الله، كانت لديهم صدقات أحبطها الله، صاموا أحبط الله صيامهم، حجوا أحبط الله حجهم، اعتمروا أحبط الله تعالى عمرتهم، بنوا مساجد أحبط الله تعالى أجور بناء المساجد، وصلوا أرحامهم أحبط الله تعالى أجر صلة رحمهم، فعلوا من الحسنات ما فعلوا لكن الله تعالى أحبطها. افهموا جيدا هذا الكلام، افهموا جيدا هذا الكلام إخوان المؤمنين. نحن نعلم أن السعودية قد شكلت ما يسمى اللجنة الخاصة في فترة زمنية بعيدة منذ تأسيس المملكة السعودية. هذه اللجنة الخاصة مهمتها شراء الذمم، شراء الولاءات، شراء المواقف، شراء الوجاهات الاجتماعية، المشايخ والوجاهات الاجتماعية والضباط والمسؤولين والمسؤولين في الدولة حتى رئاسة الجمهورية. كانت هناك مرتبات عبر الكشوفات التي كانت تصرف. الغرض من هذه المبالغ شراء الذمم، شراء الولاءات. يعني كنا في غنى عن هذه المبالغ، كنا في غنى عنها، وكان المسؤولون والمشايخ في غنى عنها. لو تحركوا هم وأخرجوهم بأيديهم ثروات شعبهم وأكلوا من بيوتهم دون أن يلجئوا أنفسهم إلى مد أيديهم إلى أعداء الله وأعداء رسول الله، كانوا في غنى عن ذلك. ولكنهم شروهم بمالهم المدنس وحرموا الشعب اليمني، يعني استفاد الشريحة قليلة من الشعب اليمني الذين هم بعض المشايخ، لا أقول كلهم، فهناك من الأحرار والكرماء والشرفاء من لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وكذلك الحال مع بعض المسؤولين. إنما أتحدث عن هؤلاء الذين كانوا يتقاضون رواتب سعودية من أجل ألا يستفيد الشعب اليمني من ثرواته، لا يستخرج نفطه ولا غازه ولا أن يتمتع بحيرات بلاده ولا أن يستقل بقراره، يبقى الشعب اليمني مرتهنا للقرار السعودي. وكانت هذه اللجنة الخاصة تبعث الأموال لهذا وذاك، واليوم زادوا بعد معاناة الشعب اليمني.

وحصار الشعب اليمني، وأعطوا هذا وذاك من أجل شراء الولاءات مستقلين حاجة الشعب اليمني. أنا هنا أحذر، والنصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول الذين يتقاضون أموالا من السعودية، قد علمتم حال السعودية، علمتم حال السعودية، علمتم حال نظام آل سعود بأنه نظام فاجر فاسق ظالم معتدي مخالف لأمر الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردتم أن تتحققوا لماذا قلنا ذلك، سلوهم وانظروا فيما فعلوا حين أباحوا الخمور، وحين أباحوا الزنا، وحين استهانوا بالقرآن، واستهانوا بالكعبة المشرفة حين جعلوا منها مجسما لأن ترقص عليه فاجرات أهل الدنيا وفاسقات أهل الدنيا، وحين جلبوا المغنية التي أساءت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، وحين بذلوا آلاف المليارات، اتهموا هذا الرقم رقم فلكي خيالي، آلاف المليارات من الدولارات التي هي ملك للشعوب الإسلامية إلى خزينة البيت الأبيض وإلى خزينة تل أبيب، وحين عاونوهم وحين ناصروهم وحين خذلوا المسلمين عن كل المواقف البطولية والرجولية ووقفوا عائدا دون استرداد الحقوق المغتصبة في فلسطين، وحين حاربوا الشعب اليمني وقتلوا من الشعب اليمني عشرات الآلاف، تحت الإحصائيات أن أكثر من 24,000 مدني بين رجل وامرأة وطفل قتلوا بنيران طائرات العدو السعودي الإماراتي على الشعب اليمني، وأن قتل الحصار فاق ذاك العدد وصل إلى أكثر من 27,000 من قتلوا تحت الحصار الذين كانوا بحاجة إلى السفر إلى الخارج ولم يتمكنوا من ذلك. هذا ما حكته الإحصائيات. لاحظوا يا إخواني، هذا الشعب السعودي نظام فاجر نظام ظالم، وأيما إنسان يمد يده إلى هذا النظام الفاجر والفاسق والظالم فهو أحد الظالمين، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله لن يتقبل من هذا الإنسان لا صلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا صلته لرحمه. ألا فاتقوا الله عباد الله، إن من يتقاضى مالا من السعودية لغرض السكوت والتعامي والتقديل والتطبيط وفت عضد المسلمين إنما يتعاضى سحتا، ومن أكل السحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فاسمعوا حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط والكبير الصغير والكبير، والذي رواه أبو نعيم، والذي رواه أيضا ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود، وما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا إذا كان عطاء لأجل العطاء فقط خذوا، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان رشوة بالغرب يعني يشتري سكوتك أو يشتري عمالتك وخيانتك، قال هذا من بيع الدين بالدنيا لا تأخذوه. اسمعوا يا مشايخ، اسمعوا يا وجهاء، اسمعوا يا مسؤولين، يا مسؤولون، اسمعوا يا يا يا إعلاميون، اسمعوا يا أصحاب القلم، يا أصحاب الفكر، يا أصحاب الأدب، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم ستسمعون وغدا ستحاسبون عليه يوم القيامة، حتى لا تقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله عليم عليم بأحوال الناس جميعا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا وإن رح الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيثما دار، القرآن في جانب والسلطان في جانب، القرآن يحرم الخمر والسلطان يحلل الخمر، القرآن يحرم الربا والسلطان يحلل الربا، القرآن يحرم تولي اليهود والنصارى والسلطان يتولى اليهود والنصارى،
القرآن يحرم أن تبنى قواعد اليهود والنصارى في بلاد الإسلام والمسلمين من خلال ما قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، والسلطان يخالف الله ويخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتح القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين، ويعتدي اليهود والنصارى على أبناء الإسلام والمسلمين ولا يدينون ذلك ولا يحركون ساكنا. ولما أن يرد المسلمون على مصدر إطلاق النيران يدينون ويشربون ويتحركون ويمتعضون ويتألمون ويصرخون. هذا هو الواقع يا إخواني. ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيثما دار. أما إنه سيكون عليكم أمراء ظلمة إن أضعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير ونصبوا على الخشب. موت في طاعة الله خير وأحب إلى الله من موت في معصية الله، خير من موت في معصية الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لا تفرحوا بالأموال السعودية، 15,000 سعودي، 10,000 سعودي، 20، 30، 100 مليون سعودي، عما قريب هذه الأمة، هذه الأموال ستتحول عليكم خزيا وعارا وشنارا. لا تفرحوا بالسيارات آخر موديل، لا تفرحوا بالسفريات، لا تفرحوا ببناء الفلل والعمارات. كل هذه الأموال ستسألون عنها يوم القيامة، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أن الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان. شاركوا عباد الله في صناعة النصر، في صناعة النصر، احضروا في الساحات، في ميدان 70، وفي كل الميادين، نصرة لله ولرسول الله وللمستضعفين، وانتزاعا لحقوقكم وثرواتكم وخيراتكم وعزتكم وكرامتكم. بادروا وسارعوا، سارعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. هذا واكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع ضائن المبارك، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدتك بذي المصطفى 5 أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهم الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمدهم بملائكة من عندك، اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا،
وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط آمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآينا هيانا من شايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط آمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، واكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه عند منامه اتكأ على جانبه الأيمن، ثم وضع يمينه تحت خده مستقبل القبلة، ثم قال: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أخرتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
2: لم يتسمه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه لم يتغير بمرور السنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه السنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها، فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها. فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح، وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. رسالة أو اتصال أولا. مرحبا. يا مرحبا، حياكم الله.
4: أنا سأل يعني هو يجوز وعلي خد الاختبار مكناكم من الجيش ويستبرحون الجيش
3: إيش؟
4: القرآن في الجيش أو الجيش يدخل بالحمام.
3: الدخول بما فيه ذكر الله في الحمام مكروه وقت قضاء الحاجة، فإذا كان الإنسان خائف على هذا الذي فيه ذكر الله مثل مصحف أو نحوه أن يضيع زالت الكراهة، ولا خائف عليه أنه ينساه أيضا زالت الكراهة. معنى المكروه أنه إذا تركه الإنسان وقع له أجر، وإذا فعله فليس عليه إثم.
4: يعني أبغى ترى مكناكم منه مغ شبرا.
3: الله يهديك، ما بندري وش بتقول.
2: ما؟
4: الكتاب اللي مكنا ممكن أبغى
2: الكتاب. الذين مكنا يعني في دعاء وفي آية.
3: كل ما فيه ذكر الله له هذا الحكم.
4: أبغى أنا في جنب واحد ما أجيب أجيب أجيب بانف هذا وبي.
3: أنت ما سمعت أنت وش قلت؟
4: ما قلت.
3: ها؟ ما سمعت ما قلت لك؟
4: ما سمعت.
3: أكرر ده الحين، بتسمعني ولا لا؟
4: واضح.
3: المكروه الأداء دخول بما فيه ذكر الله في الحمام وقت قضاء الحاجة مكروه، ومعنى المكروه إن الإنسان إذا فعله إذا تركه يقع له الثواب، وإذا فعله فليس عليه إثم. الكراهة أيضا تزول إذا كان يخشى على هذا أن ينساه الإنسان أو يضيع عليه. واضح؟
4: واضح.
2: في أمان الله. رسالة تقول في الآية الكريمة: ويل يومئذ للمكذبين. ويل، هل هو صحيح أنه وادي في جهنم؟
3: قد وردت الروايات، ولكن هذا ويل معناها في اللغة العربية عذاب وثبور.
2: سلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: معنا سؤال.
2: تفضل.
5: قال ان هذا الشخص كان لديه معاش تقاعدي مقدارهم 100,000 ريال، ولديه 3 بنات وابنان وزوجه، ولديه اب وام، حكمت المحكمة بانهم يعني مستحقين، فكيف بنقسم المعاش التقاعدي؟
3: حكمت المحكمة ان كل هؤلاء مستحقون؟
5: نعم.
3: اي محكمة؟
5: هو يعني معنا مسألة في الجامعة، فالدوام
3: حلي، فأنا أقول تستشيرهم. أنا ما أظن المحكمة بتحكم بهذا، لأن المحكمة يجب أن تحكم بحسب القانون، والقانون أن المعاش حق التقاعد يكون للذين يعولهم المتوفى، الذي
5: نعم.
3: الذي بيعولهم غيره ولا معهم دخل من غيره ما بيحسبوهم.
5: لان الماشي تقعد الى حسب من الميراث فانه لما يعولهم
2: كانوا لا مثال مش محكمة بيقول لك الدولة تكليف من الجامعة يعني
5: نعم المحكمة حرمت ولا الام ولا فقط
3: ما هو محكمة هو مثال ذا الهمة
2: محكمة ولا هو الدولة تكليف ذي سؤال
5: لا يعني
2: افتراضي يعني افتراضا يعني ولا كيف
5: افتراضا
3: الافتراض هذا المعاش التقاعدي حسب قانون هيئة ما باسمها المعاشات والتأمينات وقانونهم أنه يكون للذي لا دخل لهم بعد المتوفى ممن كان يعولهم واضح؟
5: واضح
2: في أمان الله سهل مرحبا
6: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
6: يا أخي لو ما صلي الفرض تقرفات أو عليها سورة في كل ركعة
3: في الركعتين الأولتين يقرأ الفاتحة ومعها سورة وفي الركعة الأخيرة إما الفاتحة وحدها فقط أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات والتسبيح أفضل
6: يلا شكرا
3: لك
2: السلام مرحبا
5: زيكم
2: نعم
5: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
5: شوف مبارك
3: على الجميع
5: كيف حالك يا جاري عطوة
3: الله يعافيك
5: احنا محادث ولا معنا اي عدد ولا معنا اي شغلة ومطر مغرب وعشاء وجري على عشاء ومغرب ويصلح
3: لا المفروض يجمعوا الذي يخرجوا ويغرقوا من تنتوا داخل المفروض يجمعوا الذي إذا خرجوا عيغرقوا أما أنتوا داخل الحبس ما بحاجة للجمع
5: ما لا معنى ولا معنى النزيد وقاموا جمعوا مغرب وعشاء
3: قد جوبت عليك
5: الله يكرم بعدي سؤال
2: نعم
5: صلى جماعة الظهر في بغير ركعة وقام يكمل الرابع كان واحد أتم جنبه وهو مؤتم أصلا وقام يعقد جماعة إنه كمل يصلي بيقول لي يا أخي أنا مؤتم قال لا تصبرني أنا أعقد معك جماعة ويصلح
3: خلاص ما دامه مذهبه ما عليك منه ولا عندنا أنه ما يصلح
5: ما يصلح
3: عندنا أنه ما يصلح
5: الله
3: يسلم
5: بارك الله فيك
3: في
2: أمان الله نذكر بأرقام التواصل مستمعينا الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين الرسالة تقول فضيلة العلامة يا سيدي بعض الناس يستخدم لمنع الحمل حرز والحرز يشتمل على آيات قرآنية كيف في حال الجماع
3: المفترض إذا هو مغلف بأغلفه عدة أو داخل ما باسمها يعني وعاء معدني ولا نحو ذلك فلا مانع وإلا فلا يجوز مباشرة الجنب أو الحائض له
2: نعم
3: وهذا من الغرائب يعني حرز للحمل لمنع الحمل
2: يعني ما بش كذا
3: ما يعني من الغرائب
2: قال يا شيخ إذا صليت جوار المسجد ونيتك تصلي أمام شخص لأنه مقصر في صلاته وتريد أن تصلي أمامه ليتأثر ويلوم نفسه
3: ضخم
2: جميل ها؟
3: نعم هذا الدعوة بالسلوك
2: نعم أيضا رسالة تقول هل يأجوج وماجوج موجودون بين الناس أم أنهم ما زالوا محبوسين في المكان الذي حبسوا فيه
3: يعلم الله
2: نعم
3: لأن الله بيقول حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج ما يدل على أنهم مش بين الناس
2: نعم ما حكم الذي يتمنى الموت لضرر نزل به وكل إمنياته في الحياة أن الله يقبض روحه على الثبات وهو راضي عنه وأن يعجل الله له ساعته
3: لا حول ولا قوة إلا بالله
2: شوقا وتمنيا للموت قال شوقا وتمنيا للموت
3: قال أشد من الموت ما يتمنى من أجله الموت ولكن لا ينبغي هذا بل ينبغي كما علمنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا أصابه ما يدعوه إلى مثل هذا أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني متى كانت الوفاة خيرا لي
2: نعم سلام مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف الشيخ؟
3: الله يعافيك.
7: أريد منك يا شيخ تفسير الآية في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
3: يعني بتوجيه من الله عز وجل أن المجادلة لأهل الكتاب الذي مشهم على ديننا تكون من المسلمين بالتي هي أحسن، إلا الظالمين منهم وهم المعاندون الذين يرفضون الأدلة الواضحة والحجج البينة، فلا مانع أن يجادلوا بغير التي هي أحسن.
7: جزاكم الله أجركم
3: جزا الجميع.
2: هل تصح صلاة المرأة وأرجلها باينة؟
3: المذهب أنها لا تصح، وأنه يجب تغطية كل جسم المرأة ما عدا الوجه والكفين.
2: نعم. تسأل مرحبا.
7: يا
3: فهجروهن فهجروهن واضرب، لكن مؤذي هذا.
2: نعم.
3: فهجروهن يعني في المضاجع، الهجر واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا التدرج في المرأة الناشزة التي تمنع زوجها أن يتدرج، فعظوهن ثم وهجروهن في المضاجع أعلى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
2: نعم. سؤال آخر. تمام. سؤال مرحبا.
8: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك شيخ؟
3: الله يعافيك.
8: قال يا شيخ إذا واحد توفي ومعد جهال وبنات وتاجي مع السندين نسوان زوجاتين السندين عادم بخيرات، هل لدينا السندين؟
3: نعم.
8: الثمن أو كل واحد يقع على ثمن؟
3: ما بلا كل هنا ثمن حتى لو هنا أربع.
8: يلا تسلم.
3: نقال
2: نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288 20 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. رسالة أيضا تقول فضيلة العلامة، قال: من ذهب إلى بيت الله الحج ولم ينحر يوم النحر.
3: هو الحج إنما واجب الإهداء على المتمتع، هذا وجوب ولا يجوز للترك، أو القارن يجب عليها أن يسوق بدنها أيضا وينحرها، والمفرد ليس عليه شيء إلا إذا أحدث ما يجب عليه، إذا أحدث خلل يجب عليه دم.
2: نعم. هل كشف شعر المرأة أمام زوجها وهي واضية يفسخ الوضوء؟
3: لا، ليس له علاقة ولو كشفت بدنها كله.
2: نعم. تسأل مرحبا. طف. نعم، انقطع الاتصال. ايضا رسالة تقول: ما حكم من يربي له قطة؟
3: لا مانع من ذلك، انما انتبه لعلها تجلب لها بعض الامراض.
2: تسأل مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: يا أخي، في واحد في نسم للناس يعني هو حرام ولا حلال؟
3: ما بيفعل؟
9: في نسم
3: ينجم؟
9: ينسم يكوي مكاوي
3: يوسم؟ لا، إذا عندك خبرة فلا مانع.
9: مش حرام؟
3: إذا عندك خبرة هو يعرف على إيش يكوي ومتى يكوي فلا مانع، وإن ما بالله بيهجس ما يجوز. واضح؟
9: سلام سلام.
3: قايل.
2: سار مرحبا. ألو. نعم مرحبا. ألو. سار آخر مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: الله عزيز.
10: معانا سؤال عند الشيخ عبد الله.
2: تفضل.
10: تفضل عليك. يا طويل العمر، والوالدة الله يرحمها كان مع اثنين أخوه من خالة كمش من أمها، وبعدها زوج واحد زوجت ابنها بخالتها زوجت ابنها، وبعدها بكل للوالدة كاد ما عاد جبي له تو الناس كاد ما بقينا إلا القسم كاهل القسم جبت لها جبت لأخواتها عم بالقسم والجماعة هذيك الأيام حاتوا غير كل فشل كان يكملوا جبه واللي بجبه وضرب وشوي لو ما يكملوا الجماعة كل واحد يجر حقه، فهل هذا جائز يعني الجماعة الذي جبته القسم يعني أم الشرعية خلص تشله يعني وتولعوا إني جبته في العزلة هو؟
3: وشو القسم؟
10: قسم يعني في مال كل ما
3: المال ميراثها
10: أيوة حقها من حق أبوه.
3: لا ما دام جبت به أنا أعرف أن الجبا يعطى الذي يعطى له وما عم يرجع
10: يعني
3: فقدوه هبة هبة هبة وما دام ما رجعت فيه فقدوا له
10: يعني خلاص يعني يأخذوه ولو غير في الجبا في العرس غير فشل هكذا تولنا
3: ما أظن هذا. أنا أعرف الجبا في المناطق كثيرة أنه الجبا أعرف أنه في مناطق كثيرة لا يعطى فشرا وإنما يعطى بجد يعطى بجد ما حد يعني بيعطي ما حد بيعطي الجبا فشر بيعطوه تعاون للعريس.
10: لكن كان أنا عندنا سأل بدنا في رحب يعني جبا مثلا لا ما يكمل العرس تكسر آخر
3: أنتوا أخبر أنتوا أخبر فإذا كان العادة أنهم يتراجعوا فإذا لم تتراجع فهو له وانت راجعت فولا
10: يلا خير ان شاء الله
3: يلا في امان الله.
2: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا للاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 7-2-2-88-20-88-7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا مرحبا
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: شيخ هذا نشين هذا الشهر بنصلي بوهر ونصلي عصر بعض يقول لك ما صلاتنا غير صحيحة.
3: يعني بتجمعوا؟
11: أيوة بنصلي بوهر وكان جمع عصر.
3: الجمع يجوز للذين لهم عذر هذا هو المذهب، والذي يجمع وما بش معه عذر تصح صلاته ويأذم هذا هو المذهب.
11: جزاكم الله خير.
3: وإياكم
2: في أمان الله. السلام عليكم مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: السلام عليكم يا سيدي القاضي الذي خدمت بالخمسة وبالعشرة ما بشبه في بيت الشيوخ.
3: يعني ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا إذا هو محتاج وبيته أن يضيعها في المدفل في أشياء لا تعود عليه ولا على أهله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
12: الله أفضل لك فتاة زيدي القاضي
3: حياكم الله.
12: الله أحبك
2: يا مال. سؤال مرحبا مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: يا شيخ من صلى عصر الساعة 2 ما
3: ونخزن الساعة 2 مش وقت العصر وهو وقت جمع سواء صليته الساعة 2 ولا صليته بعد الظهر مباشرة ما بفرق، فإذا كان الإنسان معه عذر فهو يجوز له الجمع بدون إثم وتصح الصلاة، وإن جمع ولا عذر له فهي تصح الصلاة وتجزيه ولكن يأثم هذا هو المذهب.
13: من خزن لأصر ونقوم نتعمل
3: فإذا هو التوقيت عينقص عليكم في العمل فهو جائز ولا فيه إشكال.
13: من
3: الساعة 3
13: نقوم نشتغل
3: أنا ما تحتاج تشرح لي أنتوا أدرى إذا التوقيت ينقص عليكم في العمل يأثر عليكم في العمل وينقص منه فالتوقيت جاء فالجمع جائز لكم ولا مانع.
13: سلام ويلا
3: في أمان الله.
2: نعم أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة هل يجوز للمرأة المعذورة من الصلاة أن تعمل حناء؟
3: لا مانع من ذلك ولا بها أي إشكال نهائيا.
2: سلام مرحبا.
14: السلام عليكم.
3: السلام.
14: بالمئة
3: أربعة أيام تزبط تزبط
14: والله.
3: أنا
2: درست
3: بكلمة.
2: إيش إيش عيد لو سمحت.
14: ما
3: بتقول.
14: أبسم كفارة اليمين.
3: كفارة اليمين مالها.
14: تزوم متابعة والله متابعين.
3: الصيام لا يجوز إلا للذي يعجز عن إخراج كف إطعام. لا ما يجزي. وإذا صام في صوم متابعة.
14: بارك الله
3: فيكم.
2: سلام مرحبا. نعم انقطع الاتصال. رسالة تقول فضيلة العلامة معنى الآية وجعلنا سراجا وهاجا
3: الشمس.
2: نعم
3: سراج متوهج شديد الإضاءة.
2: نعم أيضا رسالة تقول ما حكم من يجرب القرآن في الصلاة مفردا يعني كان
3: الجهر في الصلاة الجهرية الذي هي المغرب والعشاء والفجر واجب والجمعة واجب وإذا تركت تفسد الصلاة سواء كان منفردا ولا في جماعة.
2: اتصال مرحبا. ألو مرحبا تفضلوا. تغطية اليوم عجيبة. نعم أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة ما الحكم التكليفي لحلاقة الشعر الذي بين رجلين الذي حول العورة
3: العانة.
2: نعم
3: مستحب
2: مستحب
3: مستحب مستحب ألا يتركها الإنسان أكثر من 40 يوم.
2: نعم أيضا رسالة تقول من بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ما هي
3: هذه العورات؟ لأن البيوت حقهم كانها إما خيام أو تشبه الخيام يعني ما بش أبواب مثل الآن ويمكن الزوجين الإغلاق على أنفسهم. فالله جعل هذه 3 عورات لا يسمح بالدخول إلى مخدع الزوج والزوجة لأنها احتمال أن يكون وقت جماع فيكون من الأدب أن لا يدخل عليهم في هذه الأوقات.
2: نعم ما حكم الزوجة التي تخرج من دون إذن زوجها هل يتركها؟
3: ما أدري وش يعني يتركها يطلقها هذا جنون. المفروض إذا هي بتخرج إلى أماكن لا يحبذها يعني أماكن مشبوهة أو نحو ذلك فهو أبصر.
2: تسأل مرحبا تفضل. نعم تفضلوا. نعم حيابك ارفع صوتك وقطب. نعم
15: لا ترفع.
2: ايش
3: ما ادريش
2: ماشي برنامج فتاوى إذاعة أفاق. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
16: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: عدنا إليكم مستمعين العزيز متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
0: أبقاكم الله.
7: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228820 88 و7230990100. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
2: السلام
7: عليكم. الله.
2: أي سؤال يعني لما واحد يصلي ومعها مثلا يعني صورة معلق لها، مثلا صورة في يعني معلق لها صورة في صدره، يعني هل ثلاثة تجوز ولا ما تجوز؟
0: يعلق صورة في صدره؟
2: أيوة.
0: لماذا يعلقها في صدره؟
2: هكذا يعني لابس لها يعني زي ما القلادة، مع القلادة فيها صورة، هل هي تجوز الصلاة ولا ما؟
0: نعم هي تجوز، لكن الأفضل إزالتها.
2: الله، شكرا.
7: سؤال. نعم مرحبا.
8: ألو.
7: نعم.
8: بعض الناس بيقولوا الأغاني مش حرام.
0: لا، ما هذا غير صحيح، وهي تقريبا إجماع العلماء المسلمين والمذاهب كلها تحرمها، الشافعية والمالكية والسلفية والاثنى عشرية والزيدية، كل الناس بعلماءهم بيقولون أنها حرام.
8: بس لما نقول لهم أنهم حرام بيقولنا الزوام الحرام.
0: لا، ما هو صحيح ولا ولا بينها مقارنة. دليل على ماذا؟
8: لأنها حرام
0: على الأغاني.
8: أيوة.
0: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوتان أحمقان ملعونان فاجران، صوت عند نعمة ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة وشق جيب وخمش وجه.
8: يلا، شكرا.
0: العفو.
7: سأل. مرحبا.
9: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
9: عندي سؤال يا أخي.
0: تفضل.
9: هل يجوز
7: هل يجوز إيش؟ صوتك بيقطع يا أستاذ. كيف تغطي وعيد السؤال؟
9: هل يجوز يصلي المصحف في يدي يقرأ بعد بعد المصلين؟
0: لا، إذا حمل المصحف في يده تبطل الصلاة.
9: يعني
0: إذا حمل المصحف أثناء الصلاة تبطل عليه الصلاة. في أمان الله.
7: سأل. مرحبا. نعم. نعم.
10: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
10: ما يا شيخ.
0: نعم.
10: ايش
0: صار
10: صلاه
0: الكسوف؟ ايش
10: الفرق بين صلاه الكسوف وصلاه الكسوف؟
0: ما فرق، ما بينهم فرق
10: يعني بين الدعاء والصلاه؟ يعني
0: الكل ما بينهم فرق، الخسوف والكسوف لا فرق بين الصلاه لهما ولا الدعاء.
10: شكرا لك.
0: العفو.
7: تسال. مرحبا.
11: ايوه مصطفى.
7: مساء النور.
11: معنا سؤال.
7: تفضلوا.
11: كم حق الكفار حق اليمين؟
0: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
11: كم؟
0: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
11: شكرا.
0: العفو.
7: السلام. مرحبا.
12: السلام.
7: السلام ورحمة الله.
12: السلام.
7: حيابك.
0: الله عافيك.
12: الشيزة.
7: تفضلوا.
12: القرآن
0: الذي يقول: ولا
12: تجأ جن الفاحشة من نسائكم. ما هو السؤال؟ القرآن الذي يقول: ولا تجأ جن الفاحشة من نسائكم
0: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا
12: يعني ما هي
0: فاحشة؟ الزنا
12: يعني ما هي؟
0: يعني كيف إذا أتت امرأة الفاحشة وشهد عليها 4 شهود فهذا حكمها، كان حكمها قبل أن ينزل حكم الجلد والرجم.
12: يعني فأمسكوهن في البيوت حتى يعدين،
0: حتى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيل بالجلد والرجم للمحصن.
12: يعني ما تخرجين البيت لو ما تموت.
1: قد كمل هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم، قد بدلها الله بحكم ثاني، أن الذي تزني يتجلد، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
7: سؤال آخر.
12: سؤال آخر
7: في أمان الله. مرحبا
13: يا أخي، أنا ودي أسألك سؤال.
7: تفضل
13: يا أخي. زوجتي عندها أختها من أمها ما هو أختها من أبوها، هل هو يجوز أن يتزوج بنت أختها دي على أمها؟
1: لا، ما يجوز الجمع بين المرأة وخالتها،
13: لأنها ما هي أختها بنت أمها وأبوها.
1: سابر، ولا هي بنت أمها، ما يجوز.
13: يعني هي أختها على رجال زاني بس عشان هي بطن واحدة.
1: تمام، لكن هي أختها من أمها.
13: هي بنت أختها، ما هي أختها.
1: أيوة، لكن أم زوجتك خالتها، أخت أمها.
13: أيوة.
1: لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها.
13: طيب،
1: يا مالا.
7: سؤال. مرحبا. نعم، انقطع الاتصال. 7282-20-88 و7030-99-100. اتصال. مرحبا. السلام ورحمة الله.
1: هل
12: يمكن
1: اتزوج
12: عن واحد ما
1: معاه
12: اب
1: واخوه؟ كيف من اين خلقت؟ كيف ما معها احد؟ من اين خلقت؟
12: من
1: الخلقات. ايوه، ما معها اقارب ولا ابناء عم ولا حد ولا قبيله ولا حد. مره
12: ماشي وغزي فيها ناس الحاب واهلها تتعز.
1: ما يجوز، ضروري أهلها.
12: لا يمنع علينا إحنا أنصار.
1: تواصلوا بهم، التلفونات سهل اتصال بها.
12: ويجوز بالتلفون يعقد.
1: يجوز بالتلفون يعقد، ولا يدي لك يوكل من يعقد بها.
7: في أمل. اتصال. مرحبا.
14: ألو يا شيخ، جمعة مباركة
1: على الجميع.
14: يا أخي الدين 17 مسافي، لا هنزل يدي 1001 مسير ولا ماشي يا شيخ؟
1: ما فهمت.
14: يعني العجرة مسكة 7000.
1: أيوة، وزعتها من 700.
14: أيوة، عجرة 7000. إحنا ندي 1000 للمسكين ثاني ولا ما؟
1: إذا قدم 10 مساكين يكفي.
14: يا شيخ،
1: إذا قدهم 10 مساكين في يكفي.
14: أيوة، 10 مساكين. وصار ثاني يا شيخ، بواحد جبر جاهل جنب كبير وخارج من الجبر الرعبة.
1: ما هو صدق؟
14: يعني بدل آدم يجال هذا وقبر جنبه واحد ما يتحضر ودخلت جنبه وخرج من القبر ذعبة.
1: مش شو صدق؟
14: الشغل؟
1: لا.
14: يا الله أشكره يا شيخ.
1: الله يعافيك.
14: تمام.
7: اتصال. مرحبا.
15: مرحبا.
7: سنور.
15: مرحبا.
7: أيابك؟
15: أخي صليت مغرب وأنا مقدم قربي جداي وأنا مسافر. صليت غرب مزارك أسعد. ورجعت صليت العشاء، يا واحد قال لي صلي هكذا، ورجعت صليت العشاء يعني على مدى.
1: لا، المفروض ما دام قد علموك وعاد الوقت باقي انك غلط، فانك تعيد المغرب وتصلي بعدها العشاء. هاي
15: الله
1: يستر. تمام.
7: السلام. مرحبا. السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا. الأب المراعي.
13: يا أخت هارون
1: لمريم،
13: هي
1: أخته
13: ما هي
1: لا أخوها هارون، لكن مش هو هارون، أخو موسى بن عمران. نعم،
13: أخت هارون.
1: أيوة،
13: أنا أقول أخت هارون أخو موسى.
1: ماشي، بينهم زمان طويل. نعم.
7: سأل. مرحبا.
16: ألو.
7: نعم.
16: جزاك الله بالخير يا شيخ، ويبارك مبارك ويحفظك الله ويحفظ السيد القائد. يا الله
1: يا الله.
16: وحكم هذا اللي يدعموا اليهود النصارى ويقولوا إن شاء الله أن إسرائيل وأمريكا تستوي على محور المقاومة.
1: و...
17: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إياكم في أمان الله.
7: معكم الذي مشوا حافظ دعاء القنوت في الصلاة الوتر، إذا كان مشوا حافظ دعاء هل تجوز الصلاة من دون دعاء؟
17: نعم تجوز الصلاة ويسجد للسهو، لكن يتعلمه مشو قضية.
7: نعم تصال. مرحبا.
18: أيوة مرحبا.
7: نعم
18: عبد الله معنا سؤال.
17: تفضلوا.
18: يعني يلا
17: ما ظهر لي ما بتقول. ما سمعتك. ما هو
18: عبد الله سؤال؟ أنا يعني شخصي نبي الله موسى ابن منو.
17: لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عمران.
18: نبي الله موسى. نبي الله موسى ابن منو؟
17: ابن عمران.
7: ابن عمران. سؤال آخر.
18: سؤال آخر. ما بالله احنا جايبين نزرعه وبعده أنا بنبيع وبعده بنبيع وحرام
7: ماشي. كيف مزرعة ومعك بلاستيك بتبيعه؟ منين البلاستيك ذا؟ ألو.
18: بيقول يعني البلاستيك لفات يعني حربانات بيجيم حربانات اللي جلنا ونبيعنا منه وحنا حرام على تحت المزرعة ماشي.
7: وهم في المزرعة نفسها البلاستيك ذا اللي بتجمعوهن؟
18: خاربات يعني
7: بيستي
18: خارب مثلا
7: اي
18: حاجه
7: بيستي خاربه. ايش المشكله هذا احنا؟ ايش السؤال يعني قصك؟
18: يعني السؤال احنا مستاجرين مزرعه ومزرعه اكثر وبعدين في بيستي كده بده خارب وبنبيعها من صاحب البلاستيك يعني وحرام بدنا صاحب المزرعه.
17: اذا من صاحب المزرعه ما بالله اذا رضي ولا فهم حقه ما يجوز لكم.
7: خاربه
17: بيدهم صاحب البلاستيك ويدهم قيمه. ايه ما دام لهم قيمة ما بلا إذن ولا ما يجوز؟
18: يعني ما يجوز.
17: ما دام لهم قيمة وبيدوا قيمة ما بلا يرضى لكم الذي استأجرتم من المزرعة الذي هم حقه ولا ما يجوز؟ ولا ما يجوز؟
7: نعم قصي ما لينش ثمن بس ما لينش
17: إلا بيقول بيبيعوهم من صاحب البلاستيك
7: ثمن زهيد.
17: ما دام لهم ثمن. نعم. ما دام لهم ثمن ما يجوز.
7: يلا في أمان الله. نعم ما دام لهم ثمن فما يجوز.
17: خبر من جه قالوا علمك. يلا
7: استأذنوا منه استأذنوا منه. في أمان الله. قال احنا بنكب ذهب هل عليها زكاة وكم
17: عليها؟ يعني الخمس في كل المعادن التي تستخرج على الإنسان فيها الخمس أول ما يخرجها وبعد ما يحول عليها الحول إذا كان قدو فوق 85 الجرام فعليه زكاة.
7: سأل. مرحبا.
19: أيوه
7: نعم
19: واحد عالف بالمصحف ما بعليك
17: يمين ما بالله أن التغليظ بأنه بتكون تغليظ اليمين ولا هي نفس اليمين عليه إذا فجر فيها أنه يدي كفارة يمين
19: على بالمصحف هل يسبر يدي كفارة؟
17: نعم. نعم.
7: سؤال آخر.
19: لا لا لا يلا.
7: في أمان الله. اتصال. نعم مرحبا. نعم
20: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
20: السلام عليكم
7: الجميع.
20: يا أخي أنا ألحى نغير نتي فتروح حسنا نواجه حان والمال نغير نتي وهم أسفل حين وقد نغيرت فلا أتاك فلا وغير.
17: أما أنا ما دريت بكلمة
7: أفعني عيد السؤال لو سمحت.
21: يا شيخ العام صمنا رمضان ومن دينا شي ستر
17: ما ديتوا ما؟
21: نسينا من دينا شيء الفطر حق رمضان دفن كيف
17: خرجوا هذا الحين
21: جاير
17: لا واجب واجب
21: على النفر
17: على النفر صعب والصاع أربع، الصاع أربع حفنات بثنتين اليدين.
21: تمام نسيناها والله، نسينا ما ذكرنا الآن.
17: تمام خرجوا هذا الحين.
21: جزاكم الله خير.
17: وياكم.
7: السلام مرحبا.
4: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
4: حياكم الله.
7: الله يحييك.
4: يا أخي معنا سؤال.
7: تفضل.
4: ما يا أخي الحلف في اليمين يعني مشان أن يصوب بين طرفين، هل هو جائز أو لا حرام؟
17: يحلف على كذب.
4: على أنه يصلح بين يعني يصلح بين طرفين متنازعين.
17: يحلف بالكذب.
4: أيوه علشان يصلح بينهم.
17: حرام.
4: حرام.
17: حرام ولا حتى يتكلم بالكذب عاد ما يحلف.
4: لكن هو يعني مضطر انه على ما يصلح بينهم.
17: ها؟
4: مضطر انه يصلح بينهم علشان يحلف.
17: لا يجوز لا يجوز لا يجوز.
4: يلا اسلم
7: شكرا. في امان الله.
4: في امان
7: الله. اتصال. نعم مرحبا. السلام ورحمة الله.
5: يا أخي أما على وجود
7: طفي الراديو لو سمعت في صدى ما بيتضع الصوت.
5: إذا قمت شهرين متابعة.
17: إذا وش؟ إذا ماذا؟
5: يعني قمت شهرين متابعة. عرفنا بالشهرين متابعة.
17: صمت أنت شهرين متابعة؟
5: تمام.
17: وفطرت
5: يوم يعني
17: مريض كذا
5: مرض.
17: إذا ما استطعت إلا الإفطار
5: أي بكر كفار يعني
17: ذكر. نعم سابر بدله بدله بيوم.
5: لا طبيعي تفطر وأنت تعبان.
17: لا طبيعي. هو تعبان إذا ما استطعت إلا أن تفطر.
7: في يوم لا تسأل.
22: ألو.
7: نعم.
22: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
22: يا أخي ما أقول قل دخوك يجي لك ختمة دريت.
17: لا ما دريت.
22: دخوك يجي لك ختمة حلوك أنا مع أشرب دخرة دريت.
17: لا ما دريت.
22: تسمعني
17: بس معك لكن ما بدري ما بتقول
22: حلوك بلا ختمة.
17: أيوة
22: دخوك يجي لك وسطها.
17: أها
22: دخوك يجي لك وسطها حلوك أنا مع أشرب شمة.
17: خلاص لا تشربها.
22: وأنا ما أخذ دار إني يعني حنبادي كبيرة كم كقولنا عليها 3000 كفارة وبطلنا دري.
17: خلاص بطلها.
22: بطل الشمة.
17: نعم ما رعت تقربها.
22: يا أخي قد لها كذا قال لها خير قد لها 3 سنين.
17: ولو قد لها 10 سنين بطلها.
22: بحال ما يصلح كفارة ولا؟
17: إلا كفارة يمين لكن أفضل لك إنك تبطلها.
22: يا أخي قد لي ما 3 سنين أنا بين شباب سليمين قد لها قد 5 سنين.
17: خرج كفارة يمين
22: كم؟
17: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
22: يعني ربع كيس لا نص كيس.
17: ربع كيس إذا خرجت أنت نص كيس يصير.
22: يلا سابر يعني
17: أهم شيء أنها تتوزع على 10 مساكين.
22: لا سابر يعني وحتى لا أجسر أشربها طبيعي.
17: إيش؟
22: حتى لا أجسر استمرت بها أشربها.
17: أفضل لك تتركها.
22: يا أخي قد لا يلا صابر إن شاء الله يعني
17: أمشي قدكم
7: كفار
22: ما علي.
7: تمام. سؤال آخر. في أمان الله. استقبل آخر اتصال. مرحبا مرحبا مرحبا. ألو تفضل يا مرحبا. آخر اتصال نستقبل. مرحبا
23: مساء
7: النور
23: يا شيخ.
17: نعم.
23: فالركعتين الأخيرتين نقرا الفاتحة والتسبيح
17: كلها جائز لكن التسبيح أفضل.
23: يلا تسلم.
7: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات. نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق تقريبا دقيقتين نقرأ فيها ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلامة رسالة تقول هل يصح أن زوجتي تفتش لأخي؟
17: لا زوجة الأخ بالنسبة للأخ أجنبي، هو أجنبي وهي أجنبية منه، لا مثل الرجال الذي في الشارع بل هو أشد.
7: نعم.
17: لأنه قد ورد فيها الحمو والحمو الموت.
7: رسالة تقول أن أمي الله يهديها تجلس تدعي علي برغم أني ما أنا عاصية بس أنها هي بطالة وما تحب عيالها، إيش نسوي ما حكم ذلك؟
17: أنا أستبعد أن يكون هكذا لكن إذا فرضنا أن بها كذا وهم مرضين لها وبارين بها ومحسنين إليها فليس عليهم شيء.
7: هل يجوز أن أسير الجبهة وبدون أن يعلم أبي؟
17: نعم يجوز.
7: نعم أيضا رسالة تقول
17: إلا إذا كان في الإصرار عنه إساء أهله، وهو إذا سار بعلمه ما عاد يسيء له فما يجوز أنه يسيء لأبي.
7: هل يجوز لطفل عمره 13 سنة أن يؤم الناس في الجمعة لأنه لا يوجد أحد يجيد القراءة؟
17: لا لا يجوز.
7: نعم رسالة تقول ما أقولكم في من يقول ما به داعي لحضور ساعة الحفل المولد النبوي عن نصلي على النبي في البيت نفسها.
17: الحضور والاحتفال والاحتشاد تعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يزهد فيه فقد زهد في الأجر من الله سبحانه وتعالى.
7: نعم. آخر سنة قرأت تقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
17: الحكم الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجلاله ثابت عند جميع المسلمين بالإجماع.
7: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نستقبل اتصالات وما ايضا ما لم نقرأ الرسائل، لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، اصلى الله عليكم سيدي الكريم،
17: وإليكم.
7: كما شكر لكم ايضا مستمعينا على حسن الاصغاء، تقبلوا خالص التحية من يوم محمد يحيى الصوملي من الاخراج محمد الجابرين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لو نستعرض لربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على

الرئيس المشاط من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره فهو معتد على بلدنا، والقانون اليمني حدد التعامل مع الدول المعادية. القوات المسلحة استهدفنا التحشيدات السعودية في معسكر صحن الجن بما معها من المخازن والآليات والمعدات. شركة استخبارات بحرية: تجنب السفن السعودية مسار باب المندب لم يعد كافيا لتجنب الاستهداف حتى مع عدم بث إشارة الإبحار. الغارديان: أول عقود مجلس ترامب لقطاع غزة لا يبدأ بإعمار البيوت أو المستشفيات بل بقاعدة عسكرية يتوقع أن تستوعب 5000 عنصر. احتياطي النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 45 عاما. مضيق هرمز يستنزف هامش الأمان ويتحول إلى مصدر ضغط سياسي على ترامب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يتصل المشهد من صحن الجن شرقي البلاد إلى أمواج البحر الأحمر، كلاهما تطوران لوجه واحد، هو ثبات معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وكما تتعدد أبعاد العملية النازلة بحمم المظلومية والأوجاع اليمنية المتراكمة على تحشيدات مملكة قرن الشيطان، تتفاعل نتائج إحكام الحظر المفروض على ملاحة المحاصرين لليمن. تغيير مسارات السفن يفشل، والإبحار دون بث الإشارة لا ينجي، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لا يبعدها بشكل كلي آمن عن نطاق ومسرح الاستهداف اليمني. أوقعت المملكة نفسها في فخ خطير حين لم تدرك أن تحلي اليمن بسياسة ضبط النفس والصبر المحسوب لا يعني عدم الاستعداد الحاسم لإزاحة جور الجوار وغطرسته متعددة الصور والأشكال، بداية من الإنكار لاستحقاقات السلام والتلاعب بالسلم الأهلي والعيش المشترك وصولاً إلى الاحتلال ومنع استثمار الثروة لصالح الشعب وخدمته وتطوره والإطباق على بلد الإيمان بين نيران العدوان وتحت سندان الحصار. وبعيداً عن الساحة اليمنية قريباً منها، حلفاء المملكة وحماتها من الصهاينة عالقون على تخوم مضيق هرمز، أجنداتهم في الراهن من الوقت متناقضة. فما يضمن بقاء سيطرة ترامب على الكونغرس لا يعيد قبضة نتنياهو على الكنيست. تتفاوت درجات المجرمين على سلم الأزمات، وكل هارب من مأزقه يعمق قسرا مأزق الآخر ويتركه أمام وضع معقد، والمشهد والأفق يظلم أكثر أمام كل أعداء أمتنا كلما تقدم تنسيق مجاهديها وتطور تعاونهم من إيران إلى أرض الرافدين ومن لبنان إلى فلسطين واليمن. وثبات كل هذه الساحات على كل الأحوال يبعث تأكيداً إضافياً على تصميمها في مسارات حماية الأرض والحقوق والمضي في طريق استعادة كل شبر محتل. وهو بهذا المعنى رسالة مفتوحة ألا أمان للغزاة فوق الأرض المحتلة، فلسطينية كانت أو لبنانية أو يمنية، ذلك أن كل بنيها المخلصين سيواصلون دروب الجهاد دون أن يوحشهم قلة سالكيها.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة استهداف حشود عسكرية سعودية ومخازن وآليات ومعدات في معسكر صحن الجن بمأرب، مؤكدة أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. القوات المسلحة أكدت أن العملية جاءت بعد رصد دقيق لتحركات القوات السعودية والمنافقين، مؤكدة أن الضربات كانت نوعية ودقيقة وأنها ستواجه أي تصعيد بتصعيد مماثل، وستستهدف أي تحشيدات عسكرية تستخدم لإبقاء الحصار مفروضا على اليمن، مجددة التمسك بمعادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، وداعية المغرر بهم إلى مغادرة المعسكرات والعودة إلى مناطقهم. وأحيى البيان قبائل مأرب وكل قبائل وأحرار اليمن، وأكد على الوقوف إلى جانبهم حتى رفع الحصار. وللتعليق على بيان القوات المسلحة ينضم إلي هنا في الاستوديو سيادة العميد الخبير العسكري مجيب شمسان، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم عزيزي، حياكم الله.
1: سيادة العميد، بالبداية تعليق أولي على العملية العسكرية وما حققته أيضا من نتائج وضربات استهدفت مخازن آليات ومعدات وحشود عسكرية كانت متواجدة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب.
2: مجددا التحية لكم وللسادة المشاهدين. ما هو ملاحظ في هذه العمليات بأنها ليست مفصولة عن المعادلة الأساسية القائمة، وهي المعادلة التي رسخها الشعب اليمني عبر قواته المسلحة، وهي مواجهة الحصار بالحصار. وبالتالي البحث عن بدائل من قبل النظام السعودي لا يمكن أن يكون حلاً أو يوفر لهم طريقة للنجاة من دفع استحقاقات الشعب اليمني. محاولة البحث عن ممرات بديلة أو تحريك الأدوات في الداخل كان مراقباً من قبل القوات المسلحة اليمنية على أعلى المستويات، وكان ذلك واضحاً منذ أن توقفت عملية الإسناد اليمنية بموجب توقف العدوان على قطاع غزة، بأن العدو السعودي تحرك بكل ما لديه لتحشيد المرتزقة والتنظيمات الإرهابية وعدد من الأطراف في الداخل في محاولة للتأثير على قرار صنعاء، وذلك كان إيحاء صهيونيا، بمعنى أن هذا التحرك السعودي في محاولة ثانية اليمن عن انتزاع حقوقه أو عن مواجهة هذا العدوان والحصار هو يأتي بدرجة أولى من قبل التوجيهات الصهيونية التي دفعت بالعدو السعودي إلى التحرك بهذا المسار. العملية التي تم تنفيذها بالأمس والتي استهدفت عدد من المواقع وسقط أثر تلك العملية المئات من أولئك المرتزقة، وبدرجة أولى كان سقوط أيضا عدد من الضباط والجنود السعوديين الذين لا يزال النظام السعودي يعترف بحالة من التقصيط سواء بشكل في وسائل الإعلام الموثوقة أو غيرها، لكن ما هو واضح ومؤكد أنه سقط عدد من الجنود والضباط السعوديين أثناء قيامهم بمحاولات التشييك الأخيرة لتنفيذ الهجوم على صنعاء. وهنا كانت عمليات صنعاء حاضرة في استهداف تلك المعسكرات وتعطيل الهجوم الاستباقي من قبل السعودية بضربة استباقية من قبل صنعاء. تأتي هذه الضربة التالية التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن الذي كان يعد من أهم القواعد الأساسية العسكرية بالنسبة للعدو السعودي في محافظة مأرب، والقاعدة القيادة الأساسية لهم. وهذا يذكرنا أيضا بالضربة التي حصلت في صاروخ توتوشكا والتي استهدفت أيضا منطقة صحن الجن، بمعنى أن العدو لم يستفد من الدروس السابقة والمرتزقة لم يستفيدوا من الدروس السابقة، وصنعاء لا يمكن أن تتنازل لا عن حقوقها ولا يمكن أن تطرح المبادرة للنظام السعودي حتى يقوم بالهجوم عليها. لذلك تحركات العدو السعودي وتحشيداته في محاولة التأثير على صنعاء كانت مرصودة. هنا الرصد الدقيق وفر لصنعاء الأفضلية في عملية الاستهداف، وكانت الاستهدافات كما تمت بالعمليات التي حصلت بالأمس وتوزعت من الرويك إلى الثنية إلى العبر ضربات مؤثرة وموجعة جدا وأربكت كل الحسابات. تتوالى هذه الضربات وكما تحدثنا بالأمس بأن صنعاء تراقب ولديها خارطة متكاملة عن الوجود السعودي وعن تحركاته وعن كل المخططات التي يسعى إلى تنفيذها في الداخل.
1: نعم. سيادة العميد، ما الذي تحمله العملية من مؤشرات وما أبعاد الإعلان عن تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت كما ورد في البيان؟
2: هو كما أشرنا بأن العدو السعودي أراد أن يهرب من خلال محاولة التحشيدات بأن يحاول الضغط على صنعاء والتأثير عليها وأن يجعل المعركة داخلية، بمعنى أنه أراد منذ فترة بعد أن فشل الأمريكي والصهيوني بشكل مباشر في مواجهة اليمن، أراد أن يدفع بأدواته الإقليمية ومرتزقة الداخل بأن تكون المواجهة يمنية يمنية. هنا تكفل السعودي بتصدر الواجهة وقام بترتيب تلك الأدوات، وبالتالي هذه العملية فيما يتعلق بتثبيت معادلة الحصار بأنها لا يمكن أن تسمح لأي خطوة من قبل النظام السعودي في منع اليمنيين من انتزاع حقوقهم، لا في معادلة الحصار بالحصار ولا مواجهة التصعيد بالتصعيد، لأن العدو الأساسي بالنسبة إلينا هو العدو السعودي. هؤلاء المرتزقة لم يتحركوا إلا بدعم وتحشيد من قبل النظام السعودي. النظام السعودي هو الذي كان في آخر زيارة لهم وكان سقوط الضباط والجنود السعوديين في أثناء عمليهم أو قيامهم بعملية التشييك الأخيرة لتنفيذ الهجوم على صنعاء. هذا الدور السعودي هو الذي أدى إلى سقوط عدد من الضباط والجنود الذين تم استهدافهم في العملية بالأمس، وبالتالي هنا تثبت المعادلة بأن صنعاء ستقطع كل الطرق التي يحاول السعودي الالتفاف أو الهروب من خلالها على معادلة الحصار بالحصار. فكما أراد أن يبحث عن مسارات بديلة بحرية للهروب من الحصار المفروض، صنعاء قطعت الطريق بأنها لن تسمح للسفن السعودية لا في شمال البحر الأحمر ولا في جنوبه وفي أي مكان ستطاله قواتنا المسلحة. على مستوى تحريك الأدوات في التأثير على صنعاء، صنعاء سبقت الخطوة وضربت التحشيدات السعودية التي أرادت أن تؤثر على هذا الموقف، وهي لديها بنك متكامل من المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بتكوينات وبتحشيدات وبتنظيمات إرهابية حشدها السعودي في التأثير على صنعاء، وتم استهدافها بضربات دقيقة. تحدث البيان للقوات المسلحة اليمنية عن عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، بمعنى أن الضربة كانت قاتلة خصوصا بعد الضربة السابقة التي أحدثت إرباكا كبيرا. توالي الضربات يحدث كثير من الأخطاء ويحدث كثير من الارتباك لدى تحالف العدوان، وبالتالي هنا تتراكم الآثار السلبية، وعلى أولئك المغرر بهم أن يستفيدوا من الدروس السابقة ومن الدروس القائمة اليوم بأن النظام السعودي سيتركهم كما ترك السابقين، وما عليهم سوى العودة، لأن ما نقوم به الآن لا يستهدف اليمنيين، ما نقوم به الآن هو يستهدف العدو السعودي، ومطلبنا هو مطلب حق، هو استعادة الحقوق اليمنية المنهوبة وطرد هذا المحتل الذي يريد أن تبقى اليمن حديقة خلفية لمخططاته ولمؤامراته.
1: إذن نشكرك جزيل الشكر سيادة العميد مجيب شمسان الخبير العسكري، ممتن لحضورك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا في سياق نشرتنا، دفع النظام السعودي بنحو مكثف من التعزيزات والمعسكرات المستحدثة نحو الجبهات لقرع طبول معركة برية جديدة في محاولة لثني اليمن عن معادلة كسر الحصار، فجاء الرد الاستباقي استجابة حتمية لذلك التحشيد والتصعيد العسكري.
3: تعزيزات عسكرية، أسلحة وعتاد ثقيل دفعت بها السعودية نحو معسكرات مستحدثة داخل الأراضي اليمنية بالتوازي مع حشد مجاميع من العناصر التكفيرية والإرهابية تحت مسمى قوة الطوارئ، وهي قوات تقودها وضمن تشكيلاتها عناصر تكفيرية سلفية خاضعة للإشراف السعودي المباشر. لم تتكتم الأبواق الإعلامية الممولة سعوديا عن هذه التعزيزات، بل انبرت لترويج مكثف عن وصولها إلى مارب وارتباطها بنشاط عدواني جديد ضد صنعاء.
4: إلى مارب واصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المقدمة من التحالف العربي إلى القوات الحكومية، تضم مدرعات وآليات إسناد لوجستي.
5: التعزيزات تضم مدرعات وآليات وشاحنات إسناد لوجستي،
6: قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إن مؤشر العمليات يتجه نحو العاصمة صنعاء.
7: ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة، وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
3: لم تأتي العملية الاستباقية للقوات المسلحة من فراغ، ولم تكن استهدافا مباغتا كما يشاع، والمعسكرات التي تحولت إلى ركام لم تكن سوى مراكز حشد لعدوان بري وشيك بإشراف مباشر من النظام السعودي. وفي المقابل لم تكن مؤشرة التصعيد مقتصرة على التحركات السعودية، بل تزامنت معها تصريحات علنية صدرت عن قيادات ميدانية في قوات المرتزقة التابعة للسعودية، تحدثت بشكل مباشر عن الاستعداد لإطلاق عملية برية واسعة.
8: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا.
9: المعركة يا ابو قوسين هو أدنى. ان شاء الله بتسمعوا اخبار تسر الخاطر
8: ان شاء الله. هو
9: خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم بتبدا المعركه التحرير باذن الله.
3: ولم تقتصر الشواهد على التصريحات العلنية الفاضحة، بل كشفت التسجيلات عن حجم التبعية المطلقة وارتباط هذه التشكيلات المباشر بغرف القيادة السعودية.
10: ومع دخول آخر دفعة من قوات درع الوطن إلى مقرها الجديد في الوديعة بمقر الفرقة الثانية، أحب أن أشكركم وأهنئكم على هذا النجاح العظيم. وبهذه المناسبة أنقل لكم جميعا تحيات وشكر وتقدير معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، فقد اتصل بي شخصيا يهنئني على هذا النجاح.
3: وعندما باغتتهم قوات اليمن المسلحة سحقت غرف قيادة الضباط السعوديين وأوقعت المئات بين قتيل وجريح، تحول العجز إلى نواح وارتفع صوت العويل من منطلق استهجان الرد العسكري على قوات كانت تستعد أصلا لقرع طبول الحرب والزج بالمخدوعين والمغرر بهم في معارك جديدة خدمة للسعودية. والنصيحة جاءت لهم من سريع بسرعة مغادرة المعسكرات السعودية بعد أن أصبحت أهدافا، والدخول في مرحلة جديدة عنوانها ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.
1: أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها. في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، قال الرئيس المشاط إن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، وأوضح أن من يريد أن يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر لـ12 عاما فهو معتد حتى وإن غلف هذه المشاركة بعناوين براقة. أضاف: من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره على بلدنا فهو معتد، والقانون اليمني حدد التعامل مع الدول المعادية. أضاف الرئيس المشاط إن عمل النظام السعودي على حشد الدول لن ينفع ولن يغير موقف اليمن، مجددا التأكيد أن كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من الحرب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أي تكتل إقليمي أو عالمي لن يتمكن من مصادرة حقوق شعبنا، وأن تخبط النظام السعودي بحثا عن حلول للمأزق الذي أوقع نفسه فيه لن ينتهي إلا بإنهاء الحصار وكل الأنشطة العدائية في اليمن. وأوضحت الخارجية اليمنية أن أي تكتل إسلامي لا يجعل من القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي عنوانه الأبرز، فهو يخدم أعداء الأمة ومحكوم بالفشل. وقالت الوزارة في بيان لها بأن الأحرى بالنظام السعودي أن يبحث عن تحالفات لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المسجد الأقصى من العدو الصهيوني. ولفت البيان إلى أن شراء الولاءات وبعثرة أموال بلاد الحرمين لن يمنح النظام السعودي الحصانة لكل الجرائم التي ارتكبها في اليمن، كما أشارت إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات مشروعة تمنح أي طرف كان حرية الإجرام ومصادرة حقوق البلدان الأخرى. وبينت أن الجمهورية اليمنية حسمت أمرها واتخذت قرارها في المضي قدما لانتزاع حقوقها المشروعة كاملة مهما كان حجم التحديات ومستوى تطورات الأحداث. ندد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين في خطبتي صلاة الجمعة اليوم بالسياسة السعودية تجاه اليمن، موضحا أن تحالفاتها الجديدة كان الأحرى أن تعقد لأجل غزة التي تعاني من العدو الصهيوني في ظل صمتها وغيرها.
11: كنا نتمنى أن لو عقد هذا التحالف من أجل غزة وفلسطين وقد ضربت أكثر من سنتين ما توقف العدوان عليها لحظة واحدة، وقتل ما يقارب 100,000 مسلم ومسلمة ما بين طفل ورجل وامرأة، وخربت بيوت بأكملها وشوارع وأحياء بأكملها محيت عن بكرة وجودها، وسفكت الدماء وأذل الناس وجوع الناس حتى شاهد العالم كله خرج في مظاهرات، واتخذ العالم موقفا واضحا من جهة النظام الصهيوني عندما تقدم نتنياهو لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وشاهدتم كيف خرجت الدول الأعضاء في ذلك المكان، خرجوا من المجلس وتركوه يتحدث لوحده لنفسه، والشعب اليمني الضعيف الآزل استطاع أن يفرض محاصرة العداء سواء الحصار ويثبت هذه المعادلة مع إسرائيل، وعطل ميناء الرشراش، واليوم يعقدون التحالف على من؟ على من؟ لابد أن نكون على بين هذا لا يزعجنا ولا يخيفنا ولا يقلقنا، لأن الله تعالى معنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نثبت يا عباد الله وأن نثق بوعد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والله تعالى قد أعطانا الضوء الأخضر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب، السبيل عليهم واللوم عليهم والملام عليهم، وليست الملامة على من سعى لدفع الضر عن نفسه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور.
1: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أن الدعوات السعودية للزج بأبناء المحافظات المحتلة في مواجهات عسكرية ضد جزء من أبناء بلدهم يأتي في إطار مشروع هيمنة سعودية أوسع على اليمن. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الترويج للدعوات السعودية يهدف إلى إبقاء اليمن شمالا وجنوبا في دائرة التبعية السياسية والأمنية والاقتصادية للرياض، كما أكد أن جوهر السياسة السعودية العدائية في اليمن لا يقوم على معاداة طرف يمني بعينه بقدر ما يقوم على منع تشكل أي سلطة تمتلك قرارا مستقلا سواء في الشمال أو الجنوب. ولفت بن حبتور إلى أن التجارب الماضية أثبتت أن السعودية استهدفت قوى وتيارات يمنية متعددة سعت إلى امتلاك قرارها الوطني أو تبنت مشاريع لا تنسجم مع السياسة السعودية بما في ذلك قوى جنوبية، ما يؤكد أن معيار التعامل السعودي ليس هوية الطرف وإنما مدى خضوعه أو استقلاله عن القرار السعودي. وجدد التأكيد على أن المعركة لكسر الحصار السعودي تتصل بحق جميع اليمنيين في امتلاك قرارهم الوطني بعيدا عن الوصاية الخارجية، وهو ما يلبي طموحات مختلف المكونات اليمنية الرافضة للتبعية. خلصت شركة ويندوورد المتخصصة في الاستخبارات البحرية إلى أن تغيير السفن المرتبطة بالسعودية مسارها شمالا لتجنب باب المندب لم يعد كافيا لتفادي الاستهداف اليمني.
12: تجنب المسار لم يعد كافيا مع توسيع القوات اليمنية نطاق استهدافاتها إلى المياه السعودية. شركة ويندوورد للاستخبارات البحرية خلصت إلى أن تغيير السفن المرتبطة بالسعودية مسارها شمالاً لتجنب باب المندب لم يعد إجراءً كافياً لتفادي الاستهداف اليمني، وذلك بعد العملية التي أعلنت القوات المسلحة تنفيذها بصاروخ باليستي على النقيلة السعودية العلا موفى قبالة ينبع قبل يومين. وتؤكد ويندوورد أن أهمية الضربة تكمن في بعدها الهيكلي لا في الحادثة نفسها، فالنقيلات التي تخضع فعلياً لسيطرة أرامكو للتجارة لم تكن تحاول اختراق أي نقطة اختناق، بل كانت في رحلة ساحلية بحتة من ينبع إلى جيزان، وتبحر دون بث إشارتها منذ 19 من يوليو على بعد مئات الكيلومترات من منطقة الحصار اليمني المعلنة، ومع ذلك فقد طالتها الصواريخ اليمنية. ولفتت الشركة إلى ربط بيان القوات اليمنية العملية صراحة بلجوء الناقلات السعودية إلى المسار الشمالي لتخلص ويندوارد، إلى أن الاستدارة شمالا كانت آخر خيارات تخفيف المخاطر، لكن هذه الطريقة لم تعد ناجحة للهروب من الاستهداف، وما تبقى أمام الشحن المرتبط بالمملكة هو الالتفاف الكامل حول رأس الرجاء الصالح بما يحمله من كلفة ووقت ومخاطر إضافية. ويشار إلى أن الشركة تصنف بيئة المخاطر التشغيلية في هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وشمال الخليج عند مستوى حرج، وقد دفع هذا التهديد ميناء ينبع إلى التحول شبه الكامل إلى عمليات مظلمة، حيث تطفئ السفن المرتبطة بالمملكة أجهزة إرسالها عند الاقتراب من الأرصفة، وبذلك تكون كل أدوات الحماية والالتفاف التي لجأت إليها الرياض قد أثبتت فشلها أمام قدرات الاستهداف اليمنية، من الابتعاد عن باب المندب إلى إطفاء الإشارات وغيرها. والنتيجة أن المسار الشمالي الذي تحولت إليه المملكة بات هدفا معلنا، فيما تواصل السفن غير المرتبطة بالسعودية عبورها بأمان.
1: فرض العدو السعودي منظومة قيود واسعة على موانئ الحديدة انعكس جميعها على رفع كلف النقل وزيادة الأسعار. هذه القيود وتداعياتها بالتقرير الثالث من سلسلة مراحل استهداف العدو السعودي لموانئ الحديدة وآثار الحصار.
13: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
14: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف.
15: في حصار حقيقي على اليمن.
16: استهداف ميناء الحديدة.
17: يجب تعطيل هذا الميناء.
18: ميناء الحديدة.
19: ميناء الحديدة.
20: ميناء. ميناء.
21: ميناء. ميناء. ميناء.
1: يفرض العدو السعودي منظومة قيود واسعة على موانئ الحديدة في حصار مستمر للموانئ منذ أكثر من 12 عاما، والسفن التي تصل إلى الميناء على ندرتها لا تستطيع التحرك إلا بعد استكمال إجراءات استثنائية فرضها العدو السعودي للتحكم في حركة التجارة وتعطيلها وإخضاعها لسلطة حصار العدو السعودي وتأخيرها وتحويل مسارها وحجز مكوناتها. ولا تقتصر هذه الإجراءات على آلية التحقق والتفتيش اليونيذم أو حجز السفن في ميناء جيزان، بل تتجاوز ذلك إلى إجراءات تهدف إلى مضاعفة القيود على الوصول المباشر والمنتظم على موانئ الحديدة لرفع كلف النقل وزيادة الأسعار وإرهاق كاهل المواطنين.
22: وجود وقيام الآلية بالتفتيش وخضوع السفن للتفتيش وعدم وصولها بشكل مباشر لما الحديدة هذا يعتبر حصار قائم. خضوعها للنداءات من قبل قوات التحالف والتحكم في مسارها وإجبارها على تغيير وجهتها، وكذلك إلزامها بعدم الدخول إلى موانئ الحديدة في فترة وأحيانا منعها تماما أو حجزها لفترة كبيرة تصل إلى مثل ما حصل لبعض سفن النفط ومشتقاتها النفطية. لا تذكر كان هناك 3 ناقلات وقود محتجزة في منطقة الحجاز، وصل الدمرج الخاص بهذا 3 السفن إلى 12 مليون دولار، رقم مهول جدا.
23: الآلية هذا سوف تزيد من أمل أو من أمد وصول البضائع إلى الموانئ اليمنية. كان السابق خلال من 13 يوم إلى 18 يوم من بلد المنشأ السفينة تتحرك من بلد المنشأ وتصل إلى الموانئ اليمنية ميناء الحديدة أو ميناء الصليف أو ميناء رأس عيسى. الآن تتجاوز الشهرين والنصف، تتجاوز الشهر والنصف، بعضها شهرين شهرين ونصف. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه زيادة في الأسعار، زيادة في النقل، زيادة في قيمة المواد والسلع التي تصل إلى الشعب اليمني. فعملية الكلفة التي تكبدها الشعب اليمني هي كلفة كبيرة، كلفتها وآثارها آثار اقتصادية وآثار سياسية وآثار اجتماعية، سواء على مستوى المواطن أو على مستوى التاجر أو على مستوى القيادة أو على مستوى كل فرد من أفراد المجتمع اليمني هو تأثر بسبب هذا الحصار كونه مس في حاجته الأساسية اللي هي المواد الأساسية والغذائية والبضائع والمستلزمات التي يطلبها الشعب اليمني بأكمله.
15: لجأ العدو السعودي إلى مضاعفة أدوات حصار موانئ الحديدة بدءا بآلية التحقيق والتفتيش اليونيفن في جيبوتي، مرورا باحتجاز السفن لأشهر في ميناء جيزان، وصولا إلى الدمرج بسبب تأخر وصول السفن نتيجة كل تلك الإجراءات، والذي انعكس في رفع كلف النقل والأسعار لإرهاق كاهل المواطنين.
23: وقوفها في ميناء جيبوتي الفترة الطويلة بينعكس عليها الدمرج وينعكس عليها أجور إضافية، والأجور الإضافية هذه تنعكس على المواطن اليمني،
17: ترتب عليه تكاليف إضافية مثل أجور الانتظار، ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إجراءات التفتيش قبل دخول السفن إلى ميناء الحديدة يطيل زمن الرحلة، وتزيد الأعباء المالية على المستوردين، وتنعكس كل هذه التكاليف الإضافية على أسعار السلع، يكون المواطن هو المتضرر الأول. كل تأخير وكل تكلفة إضافية معناها أسعار أعلى على السلع الأساسية.
15: مضاعفة العدو السعودي لأدوات حصار موانئ الحديدة جعلت جميع السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر لا تتمتع بحرية الوصول المباشر بالشكل المعتاد في التجارة الدولية، نتيجة لعراقيل التصاريح المسبقة وإجراءات التفتيش والتحويل والانتظار والموافقات المتعددة وخضوع السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة للمنع والتأخير والحجز وتعليق الإبحار في حصار طويل الأمد يفرضه العدو السعودي يستمر إلى اليوم لتعطيل الحركة الملاحية لموانئ الحديدة. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: يعمد النظام السعودي إلى الدفع بأذرعه الميدانية من التكفيريين والميليشيات المختلفة بهدف إشعال حرب أهلية وإشغال الجبهة الوطنية طمعا في كبح معادلاتها، لكن صنعاء تؤكد المضي نحو انتزاع الحقوق واستعادة السيادة واستهداف أي أذرع ميدانية سعودية تهدد اليمن.
18: لا مكان لقوة يمنية مستقلة خارج نطاق التأثير السعودي، هذا ما تعتمده السياسة الخارجية السعودية تجاه اليمن كاستراتيجية ثابتة منذ عقود. من أجل ذلك وفي مرحلة حساسة في تاريخ اليمن تعمد الرياض إلى الدفع بأذرعها الميدانية لإشعال حرب أهلية وإدامة الصراع وعدم الاستقرار لإشغال الجبهة الوطنية في صنعاء وكبح معادلاتها نحو إنهاء الوصاية وانتزاع الحقوق واستعادة السيادة. لجوء النظام السعودي إلى عسكرة التكفيريين والميليشيات ودعمهم بالمال والسلاح وتسمينهم وتدريبهم لحين الحاجة أسلوب اعتمدته الرياض منذ العام 2022 تاريخ خفض التصعيد، فعمدت إلى إنشاء عدد من التشكيلات العسكرية من قوات ما يسمى درع الوطن إلى ما يسمى بقوات الطوارئ وما يسمى بألوية اليمن السعيد وما يسمى بتشكيل حراس الجمهورية وألوية العمالكة وغيرها، وبما يمنح الرياض كمشغل رئيسي تأثيرا في المشهد اليمني من دون تحمل الكلفة الكاملة للحرب مع إبقاء الحصار والحرمان لشعب بأكمله إلى أجل غير مسمى. هذا التجيش وتعميق الانقسام ليس تفصيلا عابرا بل مسار طويل انتهجته السياسة الخارجية السعودية لضمان بقاء اليمن ضمن دائرة التأثير حتى وإن كان ذلك على حساب استقراره ومصالح شعبه. خريطة توزيع التشكيلات العسكرية من التكفيريين والميليشيات تعكس الحرص السعودي على استخدامها كأذرع ميدانية تمكنها من تشكيل الواقع اليمني وتحديدا في المناطق الحيوية المرتبطة بالممرات البحرية والطاقة، وهو ما يتعدى التأثير إلى سياسة إعادة تشكيل المجال من وجهة النظر السعودية. تدرك صنعاء خطورة هذه الخطة الخبيثة وذاك ما دفعها لتنفيذ عمليات استباقية في حضرموت ومأرب، منبهة المخدوعين بسرعة مغادرة معسكرات التجنيد السعودي، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار معركة الحرية والكرامة والاستقلال وفق معادلتي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. الثابت في سياسة المملكة درجة السيطرة ومعيار الوصاية، أما التعامل مع الأدوات فمتغير دائم، ذلك أن العلاقة بين المشغل والأداة وظيفية بامتياز، فالأدوات التي خدمت أجندة الرياض في مرحلة ما يتم كبحها أو استهدافها أو تهميشها في مرحلة لاحقة وفقا للمصلحة السعودية، وذاك ما أثبتته السنوات الماضية وأثبتته تجربة قرن كامل من التدخلات السعودية السافرة في اليمن. منذ العام 1925 إلى العام 2026 قرن من التدخل السعودي السلبي في اليمن، تتحول أدواته وتتغير شعاراته لكن نتائجه تبقى ثابتة، والثابت أن كل تدخل سعودي ينتهي بيمن أكثر ضعفا وتفككا وأشد تعقيدا وافتقارا لعدم الاستقرار. قرن من التدخلات يكشف أن السياسة السعودية في اليمن ليست سلسلة من القرارات المنفصلة، بل نمط مستمر يقوم على ثابت استراتيجي واضح، عدم السماح بقيام قوة يمنية مستقلة خارج نطاق التأثير السعودي، وهذا ما يحتم على اليمنيين، كل اليمنيين، إنهاء المهزلة والوصاية والتأسيس الجماعي ليمن مستقل ومستقر.

0: أفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن ما لا يقل عن 300 طفل في غزة استشهدوا بنيران العدو الإسرائيلي في 300 يوم الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار. ذكرت اليونيسف أن وقف إطلاق النار الذي يخلف في المتوسط طفلا قتيلا كل يوم إنما يأخذ الأطفال، أشارت إلى أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا غالبيتهم بجروح خطيرة، وأن أطفال غزة لا يزالون بانتظار نهاية الحرب عليهم، ودعت إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق. يدخل ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه 300 وسط تصاعد الجرائم الصهيونية وتسارع مخططات الإبادة والتهجير بشراكة أمريكية وعربية وغربية وخذلان عربي ومسلم وصمت وتواطؤ أممي.
1: في الثلث الأخير من غزة يعيش أكثر من 2 مليون فلسطيني كابوسا داميا، يرزح الناجون من إبادة عامين تحت رحمة اتفاق قتل منهم 1254 نفسا بغير حق. ذاك الاتفاق بلغ 300 يوما، العشرة أشهرا، عمرا في كل يوم منه قتل اليهود طفلا فلسطينيا. المسمى باتفاق وقف إطلاق النار في غزة عدا أنه دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وبوساطة مصرية وقطرية، لكنه لم يوقف القتل ويفرمل التوغل ولا فك الحصار وفتح المعابر. عدد سقوط الضحايا المسلمين ما يزال جاريا بعد الاتفاق وإن بنسبة غير محرجة. نيران اليهود ما لبثت تتصيد الأطفال والنساء وتنسف الخيام، وحصارهم ما تريث يعصف باستقرار حياة عشرات آلاف الأسر النازحة وآلاف مؤلفة من المرضى والجرحى وضحايا انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة. الاتفاق المسمى بوقف إطلاق النار في غزة بمراحله وبنوده وبروتوكولاته لم يكن في حقيقته سوى ترس أنيق في آلة قتل بشعة، لم يكن في خداعيته سوى حجري رحن يطحن الفلسطينيين طحنا. طاولة التفاهمات في عواصم الوسطاء تستمر، لكنها لا تفضي إلى حلول ولا تضغط نحو التزام، إنما يمضي العدو اليهودي والصهاينة معه في السير بالمرحلة كما يجب أن تسير وكما يجب أن يفعلوا، وأيضا كما يجب على الفلسطينيين أن يموتوا في غزة أو يغادروها. عند اليهود لا خيار ثالث مسموح به، وأي حل آخر غير مقبول به أبدا لديهم، حل هم يعرفونه جيدا ويخافونه أكثر. مع قيام الكيان اليهودي وشريكه الأمريكي بنشر الحرائق في المنطقة لتكبير إسرائيل الكبرى، تبتعد أنظار العالم عن قلب القضية والصراع، بما يتيح لهما إنجاز المهمة تصفية فلسطين نهائيا. فعمل توسعي دموي في غزة يجري بضراوة، وشغل تهجيري مكثف في الضفة على مدار الساعة. صحيح أن كل ذلك يجري حثيثا في غيبوبة الأمة وتيه الشعوب، لكن كل ذلك أيضا ليس بعيدا عن عين اهتمام المقاومة وعن مجرى أعز تضحياتها وعن بوصلة مسارها الثابت نحو القدس.
0: يشكو مرضى السرطان في قطاع غزة من تفاقم معاناتهم في ظل استمرار حصار العدو الإسرائيلي على الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة والحيلولة دون سفرهم للعلاج. ورصدت مشاهد في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع عينة من مرضى السرطان يتلقون العلاج وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبات في الوصول إلى العلاج التخصصي والسفر إلى الخارج. وفيما أحذر أطباء من تدهور أوضاع آلاف المرضى طالبوا بتحرك عاجل لتأمين العلاج قبل فوات الأوان.
2: تعالجت كثير إلي يعني إلي حوالي 18 سنة في المرض من سنة 2008 وتعالجت كثير. بطلب من اللي يعني القلوب الرحيم والناس اللي ربنا معطوهم ساعدوني يعني لو يجيبوا لي العلاج أفضل أو يعملوا لي أي حاجة. وأنتوا شايفين يعني كيف وجهي أنا ما بعلن فيه يعني أنا عايش على المسكنات.
3: طبعا وضع المرضى السرطان وضع سيء جدا بسبب طبعا الإغلاق والحرب والوضع العام، وعندنا ما يقارب من حالتين لثلاث حالات وفاة من مرضى الأورام، وذلك لعدة أسباب. أولا نقص العلاجات الموجودة عندنا في القطاع اللي كانت متوفرة قبل الحرب. ثاني شيء تأخر سفرهم إلى الخارج، أدوية كيماوية غير متوفرة، في معظمها غير متوفرة، أدوية مناعية غير متوفرة، أدوية موجهة غير متوفرة، بعض المستلزمات الطبية غير متوفرة، بعض الأشياء التي يتم بها تشخيص السرطان تشخيص دقيق غير متوفرة. بالإضافة إلى أنه التغذية، سوء التغذية التي يعاني منها مرضى السرطان، الطقس شديد الحرارة والخيام التي يكون فيها الجو غير مناسب للمرضى السرطان يؤدي إلى زيادة المعاناة لهم. لذلك أنا أمل أنه إدخال الغذاء الصحيح، تخزين الغذاء تخزين صحيح، بالإضافة إلى مساعدة المرضى مساعدة مادية.
0: يسود الهدوء الحذر قطاع غزة وسط مخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار، خاصة في ظل التحليق المستمر لطيران الاستطلاع واستمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر من قبل العدو. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رقة.
4: توقفت الغارات الجوية مؤقتا في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، لكن الخروقات الإسرائيلية لملف وقف إطلاق النار لم تتوقف. قصف مدفعي وإصابات بالرصاص قرب الخط الأصفر لا تزال متواصلة،
5: رغم أنه تم الإعلام بأن أي هجمات على قطاع غزة يجب أن تنال موافقة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ما نشاهده على أرض الواقع بأن هذه الهجمات مستمرة، بما يعني بأن الاحتلال يريد أن يجعل هذه التفاوض تحت النار، وهذا ما نشاهده من خلال استمرار هذا العدوان وهذه الهجمات. وبالتالي هذا يستلزم على الوسطاء أن يضغطوا على الاحتلال من أجل تهيئة الظروف للانتقال إلى المرحلة الثانية.
6: ما قام به نتنياهو بعد اللقاء الذي عقده مع ميلادينوف ومجلس السلام هو محاولة للاتفاق على الاتفاق، هو محاولة لتقييد أيدي مجلس السلام، وكأن بنيامين نتنياهو يقول لمجلس السلام أنتم تقومون بخطواتكم، ولكن نحن كإسرائيليين نحتفظ بحق الدفاع بين مزدوجين عن مصالحنا الأمنية بالتقييد واستهداف من نريد استهدافه. هذا الأمر يشير إلى نية إسرائيلية للاتفاق على الاتفاق، يشير إلى نية إسرائيلية للانقلاب على الاتفاق، وذلك بتجهيز الحجج والذرائع لهذا الانقلاب.
4: ورغم توقف الاغتيالات بشكل عملي، إلا أن تحليق طيران الاستطلاع للعدو لا يزال يوحي بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال جديدة، خاصة أن الفصائل لم تبلغ رسميا بقرار إسرائيل.
7: يعني الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني قدم كل ما لديه من أجل حماية شعبنا الفلسطيني، وتعاملت بإيجابية عالية في ملف المفاوضات ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، لكن الاحتلال لم يلتزم بهذا الاتفاق، وهذا طبيعة الاحتلال وسياسات الاحتلال الغادرة التي تغدر بشعبنا الفلسطيني وبكل الاتفاقيات التي وقعت مع الفلسطينيين. وندعو أحرار العالم إلى التحرك من أجل حماية شعبنا الفلسطيني وانتصارا للقضية الفلسطينية.
4: ويحمل الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عدم تنفيذ كثير من شروط المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، خاصة الجانب الإنساني. خروقات إسرائيل مستمرة قرب الخط الأصفر، وطائرات استطلاع العدو لا تفارق سماء غزة، ما يضع أي اتفاق على حافة الخطر. دعاء رقاء، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن أول عقد بناء يصدر عن مجلس ترامب لا يبدأ بإعمار البيوت أو المستشفيات، بل بقاعدة عسكرية بدائية لإيواء قوات ستشارك فيما يسمى قوة الاستقرار. وبحسب الصحيفة منح العقد لشركة أركيل إنترناشونال ومقرها ليوزيانا، وهي شركة سبق أن عملت مع الحكومة الأمريكية في دول بينها العراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس ترامب أن عدة عقود ما زالت في مراحلها النهائية، وأوضح أن أحدها يتعلق بمنشآت لدعم قوة الاستقرار الدولية المكلفة بترتيبات الأمن والحكم في غزة بحسب جارديان. وينقل التقرير عن مصدر مطلع أن القاعدة ستقع داخل الجزء المحتل من أراضي القطاع مع مسار إخلاء سريع، وفيما أشارت الصحيفة إلى أن أول عقد معروف أقرب إلى تأسيس حضور أمني منه إلى بدء إعمار مدني، لفتت إلى أنه يفترض أن تضم القاعدة جنودا مغاربة يتناوبون من قاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن قوة الاستقرار الدولية. وذكرت الصحيفة أن خطة تعاقدية سابقة تشير إلى أن هذه القاعدة مرحلة أولى في مشروع أكبر أو في مشروع أكبر لبناء قاعدة تستوعب 5000 عنصر. أعلنت محافظة القدس أن العدو الإسرائيلي هدم 7 منازل وعددا من المنشآت وأخرب عشرات المنازل في مخيم قلنديا. ذكرت تقارير من مدينة القدس المحتلة أن قوات العدو الإسرائيلي أجبرت عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما قسرا في بلدة جبل مكبر، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 51 مواطنا منذ بدء عدوان قوات العدو الإسرائيلي على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال أو كفر عقب شمال القدس المحتلة. مكتب إعلام الأسرى أيضا كشف عن اعتقال واحتجاز أكثر من 70 مواطنا وإخضاع عدد منهم للتحقيق الميداني وسط اعتداءات وإهانات. وأشار إلى قوات العدو أو أن قوات العدو حولت عدة منازل وكذلك مقر اللجنة الشعبية إلى مراكز للتحقيق في وقت لم تتوقف فيه جرافات الهدم في بلدة كفر شمال القدس المحتلة. إلى لبنان، حيث أقدم العدو الإسرائيلي على إحراق منازل في بلدة حولة، فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإحراق قوات العدو محطة مياه شقرة في تصعيد جديد يطال السكان والخدمات الأساسية. وفي سياق الاعتداءات ذاتها، أفادت مصادر لبنانية باستهداف العدو أجزاء واسعة من بلدة المنصور بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه جرافة تابعة للجيش اللبناني أثناء عملها على فتح طريق البلدة في استهداف يعرقل جهود إعادة فتح الطرق وخدمة الأهالي. وتواصل القصف الصهيوني على بلدات الجنوب، حيث استهدفت مدفعية العدو بلدات حولة والمنصوري وميس الجبل وأطراف بلدة زوطر الشرقية، فيما شن طيران العدو المسير غارتين على منصوري واستهدف أطراف بلدة كفرشوبة بالأسلحة الرشاشة. كما نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا في أطراف بلدة زوطر الشرقية وتفجيرين في محيط بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، في استمرار للاعتداءات التي تطال القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان. أعلنت الأمم المتحدة رصد أشد تصعيد لجيش العدو الإسرائيلي في لبنان منذ أواخر يونيو مع إطلاق إسرائيلي في لبنان منذ أواخر يونيو مع إطلاق 120 مقذوفا وتسجيل غارات وانتهاكات جوية واسعة.
8: رصدت اليونيفيل أشد تصعيد في النشاط العسكري منذ الإعلان عن الإطار الثلاثي في أواخر يونيو، وسجل أمس إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 مقذوفا، وهو أعلى رقم يومي يرصد منذ 21 يونيو. ولم ترصد اليونيفيل أي إطلاق لمقذوفات من جانب حزب الله خلال الفترة نفسها، وتواصل هذا التصعيد اليوم، إذ سجلت اليونيفيل بين منتصف الليل والساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي إطلاق الجيش الإسرائيلي 120 مقذوفا، متجاوزا بالفعل حصيلة يوم أمس كاملة، ومسجلا أعلى عدد يرصد خلال يوم واحد منذ 21 يونيو.
0: جولة 7 من التفاوض انتهت في روما بين سلطة الوصاية في لبنان وكيان العدو الإسرائيلي دون انتزاع أي مكسب للبنان الذي يتعرض لاستباحة صهيونية مستمرة. جانب من كواليس ما جرى بحثه في الجولة المعلقة إلى مطلع سبتمبر في التقرير التالي.
9: خرجت سلطة الوصاية في لبنان من الجولة 7 من التفاوض في روما دون انتزاع أي مكسب، بعدما صدمت رغم تنازلاتها بسقف رسمته واشنطن قبل كيان العدو الإسرائيلي النهائية، قبل حسم ملف سلاح حزب الله وإنهاء بنيته العسكرية في كل لبنان. هكذا تحولت الجولة الجديدة إلى محطة إضافية في مسار تفاوضي طويل انتهت إلى التعليق حتى مطلع سبتمبر المقبل، فيما لم يعلق العدو خروقه على الأرض. في تفاصيل الجولة الأخيرة، تناقلت وسائل إعلام لبنانية أن واشنطن دعمت مطلب العدو الإسرائيلي في عدم توسيع المناطق التجريبية حتى ينجز الجيش اللبناني تفكيك ترسانة حزب الله وإزالة البنية التحتية له كشرط لأي انسحاب كامل، فيما طرحت سلطة الوصاية مقترحا يتضمن التزاما بإزالة جميع العناصر المسلحة وتدمير ومصادرة مخازن السلاح والأنفاق وغيرها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، وأن يتم كل ذلك بإشراف طرف ثالث. تعلقت المفاوضات عند هذه النقطة بعد أن عاد العدو الإسرائيلي للإصرار على أن يتولى الجيش اللبناني مهمة التدقيق في هويات المواطنين اللبنانيين الذين سيعودون إلى قراهم والتأكد من عدم انتمائهم إلى حزب الله، وهو ما أكدت استحالته قيادة الجيش اللبناني في وقت سابق، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين والجانب الأمريكي بأن تطبيق هذا البند يعني عمليا منع عودة السكان إلى قراهم. في السياق، نقلت وسائل إعلام صهيونية أن سفير كيان العدو الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر دفع في اتجاه تعليق المحادثات على خلفية ما وصفه بالتسريبات المضللة الصادرة عن الوفد اللبناني. في المحصلة، لم تكن جولة روما منفصلة عن واقع الجنوب المتوتر، فقد تحولت حادثة مجد الزون التي أدت إلى مصرع جنود إسرائيليين إلى محطة تصعيد صهيونية جديدة أعقبتها موجة من الغارات والقصف، إضافة إلى أوامر إخلاء طاولت بلدة المنصور والقرى المحيطة بها. وأظهرت هذه التطورات أن المسار التفاوضي لم يترافق مع أي ضمانات عملية لوقف الاعتداءات الصهيونية أو الحد من عمليات التفجير والتجريف والإحراق للمزارع، بل شهدت فترة التفاوض قفزة في مستوى الاعتداءات الصهيونية ودخول عصابات يهودية إلى القرى اللبنانية ضمن دعوات جماعات يهودية لإقامة بؤر استيطانية، كل ذلك في مقابل التزام تام بالتهدئة من قبل حزب الله وفق ما أكدته الأمم المتحدة في أحدث إحاطة لها.

سخر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مما وصفه بالدبلوماسية الاستعراضية القائمة على التهديد بهجوم واسع ثم التراجع والحديث عن الرغبة في التفاوض، مؤكدا أن هذا النهج الأمريكي يتكرر دون نتائج. وقال قاليباف إن استخدام الترهيب والوعود المنكوث بها والأخبار الكاذبة كأدوات للضغط يمثل استراتيجية فاشلة، داعيا الطرف المقابل إلى الاعتراف بالحقائق والوفاء بالتزاماته بدلا من مواصلة الاستعراض والتهديدات المتناقضة. وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية أن طهران تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجانب. أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية أن العودة مجددا لظروف السلام ترجح عقد اجتماعات أمنية بين دول المنطقة. وفي معرض حديثه أشار إلى أن طهران وثقت بمجلس الأمن تواريخ هجمات انطلقت من أراضي دول مجاورة ضدها في الحرب الأخيرة. أفادت وكالة تسنيم بأن دوي انفجارين سمعا في جزيرة قشم نجما عن تصدي القوات البحرية الإيرانية لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز مساء الخميس. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الحادث وقع قرابة الساعة 9:40 مساء الخميس، مؤكدة أن نتائج التصدي الذي نفذه رجال البحرية الإيرانية ستعلن تفاصيله خلال الساعات المقبلة. ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية استنادا إلى بيانات بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 بما يعادل نحو 43 يوما من إمدادات الخام. وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض جاء بعد لجوء إدارة ترامب إلى السحب من المخزون لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة تعهد ترامب بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي خلال فترة تمتد 120 يوما، وأجرى حتى الآن ضخ نحو 108 ملايين برميل، في حين تظهر البيانات الفيدرالية أن المخزون المتبقي يبلغ نحو 304 ملايين برميل. وتحول ارتفاع أسعار الوقود إلى مصدر ضغط سياسي على ترامب الذي وجه انتقادات إلى شركات نفط أمريكية كبرى اتهمها بتحقيق أرباح كبيرة من ظروف الحرب، مطالبا بخفض الأسعار التي يتحملها المستهلكون عند محطات الوقود حتى لا ينعكس عدم الرضا عن سياسته على صناديق الاقتراع المقررة في نوفمبر. وأعلن المرصد السوري عن توغل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي. وثق مركز سوري مختص 17 انتهاكا لقوات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري خلال 48 ساعة. وأفاد مركز التوثيق بأن الانتهاكات المسجلة خلال الساعة 48 الماضية شملت 10 عمليات توغل في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، إلى جانب إقامة 3 حواجز عسكرية ورصد حالتي تحليق لطيران العدو، فضلا عن تنفيذ عملية قصف واحدة وحالة اعتقال باستمرار للتصعيد الإسرائيلي وانتهاك السيادة السورية دون أي تحرك يذكر من الجماعات المسيطرة على سوريا. أفادت تقارير كوبية ارتفاع معدل وفيات الرضع إلى نحو 9.9 لكل 1000 مولود بعدما كان يتراوح تاريخيا بين 4 و5 تحت الحصار الأمريكي المفروض على البلاد. أشارت إلى أن أكثر من 118 ألف مريض بالسرطان بينهم 1200 طفل محرومون من العلاجات الأساسية، وتعذر إجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية. وكان نائب رئيس الوزراء أوسكار بيرزيل أوليفا كشف أن أكثر من 7000 حاوية محملة بالأغذية والأدوية ومعدات الطاقة وضخ المياه لا تزال محتجزة.

واستشهد ابنها والدي العزيز عبد العزيز سعيد مشكل رحمه الله، وام ووالدتي رحمه الله على ايدي العدوان الغاشم.

0: جاءتهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
1: كبائل لمن جاهز كل الجهودية لجميع الخيارات
2: لخوض قمار المعركة القادمة
1: برا وبحرا وجوا
2: في أي مرحلة وفي أي وضعية
3: جاهز لمواجهة الحرب بأكملهم.
4: نحن جاهزون بعدنا وعدادنا ورجالنا.
5: لن نكل، لن نمل، لن نتراجع، لن نتغابر، لن نتعاون.
6: قول للأعداء الأمريكي والإسرائيلي
7: إننا سنكون خنجر في حلوبكم.
8: اليمن وقبائل اليمن مقبرة الغزاة.
9: إن لم تكفيكم الحروب السابقة فاعلموا أن نهايتكم في هذه الحرب وهذه القبائل.
10: عاطشين للمواجهة، عاطشين للحرب،
11: نعشق الحرب ونعشق المواجهة مع اليهود والنصارى.
9: فلتعلموا أن الجولة القادمة ستكون على زوالكم بإذن الله.
12: ونقول للسيد المولاي
13: القبيلة اليمنية
14: قبل يكون من السماء علوها ومن الجبال صلابتها ومن القوة باسها. بصرهم حديد وباسهم شديد ووعيهم كتاب الله العزيز الحميد. فخذ بنا عنا شئت ومتى شئت.
15: صفها صار بواحد.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجروا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

سيدنا وقائدنا وأننا نحن إشارته.

0: تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.
1: أنا مريض بمرض سرطان ونشين نخرج الخارج، مدارس عام غلق، نطالب من المتحدة أن يفتحوا مطار صنعاء.
2: إن الظلم الواقع علينا هو عار على كل من يدعي قيم الحرية وقيم الإنسانية والمساواة. نجدد دعواتنا اليوم وكل يوم بأننا نريد فقط أبسط حقوقنا في الحياة، لا نريد المستحيل، نريد فقط أن تفتحوا أبواب الأمل والنجاة مما نحن فيه من غبن.
3: هناك نماذج للحالات المرضية تم استقدامهم إلى مطار صنعاء الدولي لإطلاع المبعوث على الحالات المرضية من أرض الواقع.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هاي.
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: الله الله الله الله.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
3: بثلي. أنت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، أصالة وتواصل.
9: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جات أهزال اليمن بسيوف بكاره وزمختي عليه ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوس، وإحنا عبيد الله في البيض النطوف، سلاح الإيمان والعالم شوف.
5: أن شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
3: صبرنا

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء جميعا في كل مكان، حياكم الله في هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5 وكذلك عبر تطبيقي ماكسلر وجاردن. أهلا بكم جميعا في هذه التغطية وهذه الفترة، هذه المواكبة أيضا التي ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمر هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

إذن بسم الله وبالله وعلى الله نتوكل. بسم الله قاسم الجبارين ومذل المستكبرين وناصر المستضعفين الصابرين. أيها المستمعون الأكارم، يا شعبنا العزيز، يا أولو القوة والبأس الشديد، يا أبطالنا الميامين المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، وأنتم في أعالي الجبال، وأنتم في بطون الأودية، وأنتم على امتداد السواحل والبحار، تحية لكم جميعا أينما كنتم رابطين في وجه مواجهين للعدو بكل استبسال وبكل ثقة بالله. يا جماهير شعبنا العزيز، أنتم أولو القوة والبأس الشديد. في هذه الأثناء نطل عليكم عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، والقلب ينبض بالبشرى وبالانتصارات وبالجملة ما أعلن عنه متحدث القوات المسلحة اليمنية أمس واليوم أيضا. ونحن نقرأ ونحن نتابع ونحن نشاهد أيضا هذه الانتصارات وهذه البشارات التي تتوالى علينا، ويعني على مستوى كل الجبهات الداخلية والخارجية. هناك عمليات ولله الحمد أعلنت، وهناك ربما عمليات لم تعلن بعد، ولكن تأثر منها العدو وتألم منها العدو وعرف من خلالها البأس اليمني. ونحن نقرأ هذه الأخبار ونحن نطالعها واللسان يلهج بالحمد والجبين يرفع بالسجود لرب العالمين. فما تحقق وما سيتحقق بمشيئة الله ليس بجهدنا نحن فحسب، ليس بإمكاناتنا نحن فحسب، ولا بقوة العتاد مهما كانت ومهما وصلنا ما وصلنا إليها ذلك كله، وجملة الإنجازات والانتصارات التي وصلنا إليها والتي سنصل إليها إن شاء الله تباعا خلال الأيام القادمة والفترة القادمة، وصولا إلى تحرير اليمن كل اليمن وضرد القوات الأجنبية من اليمن كل اليمن. كل ذلك هو أولا وأخيرا وبعمق اليقين نقولها، هو ببركة الله وبتوفيق الله وبتسديد الله وبرعايته أيضا لمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

لذلك شعبنا يسهم جهادا في سبيل الله بعملياته هذه، وهو مستمر أيضا في تطوير قدراته، وأكرر كما قلت سابقا بما يفاجئ الأعداء. لقد تفاجأوا بالضربات بالصواريخ البالستية لاستهداف السفن وهي متحركة في البحار، ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ كما يقولون ويعترفون، وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر.

0: نعم، قالها سيد القول والفعل، قالها سيد القائد المجاهد الحكيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد الثورة وقائد المسيرة وقائد هذه الأمة. قالها بأن الأعداء سيتفاجؤون، تفاجؤوا سابقا بالعمليات البحرية ونحن استهدفنا السفن وهي تتحرك، وذلك لأول مرة يحدث وفق ما تحدث الخبراء وفق ما تحدث الأعداء بأنفسهم، واليوم يتفاجؤون بالبر كما وعد السيد القائد. ها هو الوعد يتحقق، ولا يتحقق فقط أو لم يتحقق فقط عند المستوى الذي تم تنفيذه إلى حد اليوم، وإنما القادم بكل تأكيد أسوأ وجحيم على العدو إذا ما استمر في ارتزاقه على مستوى الداخل، وإذا ما استمر العدو السعودي في غيه وفي إجرامه وفي أيضا وصايته وفي عنجهيته. اليوم يكتب تاريخ جديد، تاريخ يكتب بالدم والنار، عصر يمني خالص يرسم بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة التي انتصرت للمظلومية اليمنية المستمرة منذ 12 عاما. ظن العدو السعودي المتغطرس الجبان المجرم، ظن أن حصاره الخانق لليمن لسنوات كفيل بأن يفت في عضد الشعب اليمني وأن يكسر إرادتكم يا كل الشعب اليمني. ظن العدو السعودي بأنه بأمواله وبحلفائه سيوفر الحماية لنفسه، وهو يمارس أبشع أنواع العدوان والإجرام. ولكن قلناها لكم أو قلناها للعدو منذ اليوم الأول على لسان السيد القائد في اليمن، هذا غير وارد. قلناها وأكدناها في الميدان، هيهات من الذلة. قلناها وتحركنا متوكلين على الله في مختلف الميادين وعلى مستوى مختلف الأصعدة، ونحن نواجه ونقارع ونجابه ونجاهد العدو السعودي ومن خلفه أيضا. قلناها ونحن بالمقابل أيضا أعددنا لذلك القول بما يعززه في الميدان. واليوم وبعد أن حانت الفرصة وتهيئت الظروف، وبعد أن أعلن قائد الثورة البدء في عملية كسر الحصار وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، قلناها وأكدناها أيضا في الميدان، لا رجعة عن هذا القرار مهما كانت التحالفات. اليوم العدو السعودي يعلن عن تحالف ما تركي باكستاني على أساس وسموه تحالف مكة، تحالف وجاءتهم ردود الفعل الكلامية وأيضا من قبل العملية، وسنشير إلى ذلك بمشيئة الله في سياق هذه الفترة. لكن قبل ذلك اسمحوا لي مستمعينا الأكارم نسلط الضوء على ما حدث خلال الساعات الماضية. خلال الساعات الماضية شهد العالم وصعق العدو وهو مصطوم مرهوب مخذول، صعق على مستوى الأيام الماضية بتحول نوعي وتاريخي في معادلة الردع اليمنية. والحقيقة أنه كل يوم أو كل فترة وأخرى يتفاجأ بأسلوب جديد، بتكنيك جديد، بطريقة جديدة من خلالها نوضح للعدو حجمه الطبيعي وحجمه الواقعي، ونوضح له أيضا حتى مستقبله، كيف سيكون المستقبل إذا ما استمر في ذات العدوان. هذا التحول الذي شهده العالم والذي سيشهده أيضا تحولات أكثر خلال الأيام القادمة بمشيئة الله، هذا التحول رسمه مجاهدو القوات المسلحة وهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى، وهم مسددين أيضا بأيدي الله سبحانه وتعالى، بأيدي القدير العليم الناصر. مسرح العمليات كان سابقا مرسوم وكان محصور على مستوى الملاحة، ملاحة العدو السعودي، وعلى مستوى البحر الأحمر، وكان يقتصر فقط على خنق الملاحة المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر. بعد ذلك، بعد أن استمر العدو في غيه، في إجرامه، في انتهاكه للسيادة اليمنية، وبعد أن استمر العدو في تحشيده الميداني، كانت يعني نقول تجاوزنا تلك المرحلة، مرحلة اقتصار العمليات على مستوى البحر الأحمر شمالا وجنوبا. واليوم يعني كانت شمالا وبعدها انتقلت الآن جنوبا في خليج عدن، وهذه كانت يعني كانت قبل أيام وفق ما أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، كانت رسالة واضحة بأنه لا أمان، لا مفر، لا ملاذ لسفن العدو ولنفطه أينما ولت، أينما ولت وجهها، سواء في جنوب البحر الأحمر أو في شماله، في شماله أو في جنوبه. وقلنا ذلك عمليا في البيانات وفي أيضا العمليات في الواقع، في الواقع الميداني. لن نسمح بمرور الملاحة السعودية كما كانت عليها سابقا إلى سابق عهدها، والعودة إلى سابق عهدها، حتى يرفع الحصار الجائر عن شعبنا الصامد. وهذا كلام كان واضح وجاء من موضع مقتدر. وقبلها، ونشير فقط إلى جانب من ما حصل خلال الأيام الماضية، حينما استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة وفا كبالة ينبع في أقاصي شمال البحر الأحمر، وكانت في مرمى نيراننا واستهدفناها وأجبرناها على التراجع، بل وأصيبت بالصواريخ، وكانت الإصابة بفضل الله بدقة عالية. جاءت بعدها دايزي سفينة سعودية واستهدفت وين؟ على النقض تماما، في الجهة الأخرى تماما، في خليج عدن. وبحمد الله طالتها يد البأس اليمني المسددة، فأصابتها وأجبرتها على العودة، نقول بخفي حنين، عادت ورجعت وخابت وعادت أدراجها. أيضا يعني على مستوى الخيارات البحرية، خيارات الهروب البحري سقطت بالنسبة للعدو، طرق الهروب سقطت وتبخرت، تبددت أوهام طرق المناورة، وجاءت شهادات الاستخبارات الدولية، وجاء المراقبون وتحدثوا واعترفوا بعجزهم، وأكدوا أيضا أن الردع اليمني أصبح يعني أشبه بطوفان يمتد إلى عمق المياه السعودية حتى، وإلى يعني حتى خارج حسابات العدو السعودي. والناصحون ينصحون النظام السعودي بأنه مع الناصحون يعني الذي ينصحون بنصح بمحبة بمصداقية، نصحوا بإخاء بما في منفعة للنظام السعودي، قالوا لهم ما معكم خيار إلا أنكم تبطلوا لكم محاربة هؤلاء المجانين، وتكفوا أيديكم عن اليمن، وتشوفوا لكم خيارات أخرى وطرق أخرى تكفل أو تحقق مطالب صنعاء، وهي رفع الحصار عن مطار عن عن عن اليمن، كل اليمن، لا خيار آخر غير ذلك. وكلما قرر العدو أن يهرب إلى الأمام، كلما قرر أن ينتحر، كلما تعمقت مأساته أكثر، وكلما تورط أكثر، وكلما أيضا مني بخسائر كبرى على المستوى الداخل السعودي، وأيضا على مستوى التحشيدات والتجهيزات التي جهزها في الداخل اليمني.
1: تجنب المسار لم يعد كافيا مع توسيع القوات اليمنية نطاق استهدافاتها إلى المياه السعودية. شركة ويندوارد للاستخبارات البحرية خلصت إلى أن تغيير السفن المرتبطة بالسعودية مسارها شمالاً لتجنب باب المندب لم يعد إجراءً كافياً لتفادي الاستهداف اليمني، وذلك بعد العملية التي أعلنت القوات المسلحة تنفيذها بصاروخ باليستي على الناقلة السعودية العلم وفا قبالة ينبع قبل يومين. وتؤكد ويندوارد أن أهمية الضربة تكمن في بعدها الهيكلي لا في الحادثة نفسها، فالناقلة التي تخضع فعليا لسيطرة أرامكو للتجارة لم تكن تحاول اختراق أي نقطة اختناق، بل كانت في رحلة ساحلية بحتة من ينبع إلى جيزان، وتبحر دون بث إشارتها منذ 19 من يوليو على بعد مئات الكيلومترات من منطقة الحصار اليمني المعلنة، ومع ذلك فقد طالتها الصواريخ اليمنية. ولفتت الشركة إلى ربط بيان القوات اليمنية العملية صراحة بلجوء الناقلات السعودية إلى المسار الشمالي لتخلص ويندوارد، إلى أن الاستدارة شمالا كانت آخر خيارات تخفيف المخاطر، لكن هذه الطريقة لم تعد ناجحة للهروب من الاستهداف، وما تبقى أمام الشحن المرتبط بالمملكة هو الالتفاف الكامل حول رأس الرجاء الصالح بما يحمله من كلفة ووقت ومخاطر إضافية. ويشار إلى أن الشركة تصنف بيئة المخاطر التشغيلية في هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وشمال الخليج عند مستوى حرج، وقد دفع هذا التهديد ميناء ينبع إلى التحول شبه الكامل إلى عمليات مظلمة، حيث تطفئ السفن المرتبطة بالمملكة أجهزة إرسالها عند الاقتراب من الأرصفة، وبذلك تكون كل أدوات الحماية والالتفاف التي لجأت إليها الرياض قد أثبتت فشلها أمام قدرات الاستهداف اليمنية، من الابتعاد عن باب المندب إلى إطفاء الإشارات وغيرها. والنتيجة أن المسار الشمالي الذي تحولت إليه المملكة بات هدفا معلنا، فيما تواصل السفن غير المرتبطة بالسعودية عبورها بأمان.
0: طيب، هذا على مستوى

0: أمس بيان القوات المسلحة اليمنية تابعناه جميعا، وجاء فيه أنه بعد جهد استخباراتي يمني خالص وبعد رصد دقيق تمكنت قواتنا المسلحة من توجيه ضربة استباقية خاطفة ومميتة وقاتلة، ضربة لن تصحو منها ولم تنهض منها، لن تنهض منها بعد ما تسمى قوات الطوارئ التي أنشأتها السعودية والتي مولتها السعودية والتي دعمتهم السعودية والتي دفعت رواتبهم السعودية والتي خططت لهم السعودية. لن تقوم قائمة لهذه القوات إلا ربما بعد أشهر طويلة من الإعداد المكثف، ممكن هذا إذا لم يستهدفوا. الضربة كانت مميتة وخاطفة وقاتلة، استهدفت تحشيدات عسكرية برية للعدو السعودي ومرتزقته في عمق الجغرافية اليمنية الشرقية، في تحديدا في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات الوديعة، هذه المنطقة كلها التي توزعت فيها ما تسمى قوات الطوارئ التابعة للسعودية، التي كما ذكرنا يعني كانت تابعة رأسا للسعودية، وهذا الكلام يعني كانوا يظهرون ويتباهون بتصريحات قبل أيام من الضربة بأنه بعد أيام سنبدأ الهجوم وفق ما جاءتهم التوجيهات، وكانوا بالفعل يعدون ويجهزون وكانوا وعدوا، ظهروا حتى بفيديوهات وبصور، واحد منهم واحد من المرتزقة ظهروا معاه على أساس المال السعودي ثمنه في يده، فقال ويخاطب على أساس يعني في بث في فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي إنه إحنا استلمنا، شوفوا الزلط، شوف الفلوس، شوف المدري أي، شوف السعودي، وأنتم خلوا الحوثي يصرف لكم عزة وكرامة، يعني قالها ساخرا على أساس، بمعنى إنه كان يريد أن يقدم الارتزاق على أنه رفعة ومكانة عليا وكبيرة. عموما كان ذلك كله تحت رصد وأعين القوات المسلحة اليمنية، والرصد بكل الأدوات والأساليب كل شيء، يعني تحدث المتحدثون منهم وقالوا يعني وكأنه هذا الحوثي يعرف حتى حقيقة ما يدور في اجتماعاتهم، في الاجتماعات السرية، اجتماعات القيادة، وكل ذلك كان مرصودا، وكان رصدا دقيقا، وكانت عملية مباركة وخاطفة وقاتلة بالنسبة للعدو، ونتائجها طبعا ظهرت واضحة وجلية. هرب من تبقى من لم يستهدف أو لم يصب بالعملية، وأصيب بالذعر والخوف وفر من أرض المعركة أو من أرض المعسكرات التي كانوا يحاولون أن ينطلقوا منها لتنفيذ هجمات عدائية على المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى. بالنسبة للسلاح، تناثر ما تناثر منه ودمر ما دمر منه، وما بقي تعرض للنهب ممن هم منتسبون لهذه الجهات المستهدفة، وعرضت فيديوهات على هذا، يقول يا بلا شاء من المشتري، أين المشتري؟ ذخيرة سعودية، بعد أن السعودية ذخرت ودعمت وجيشت وحشدت ويعني فعلت كل ما يمكن تمهيدا على أساس لنقل المعركة من العمق السعودي إلى العمق اليمني. عموما نستمع الآن إلى تقرير في هذا الشأن ومن ثم نعود.
1: تعزيزات عسكرية، أسلحة وعتاد ثقيل دفعت بها السعودية نحو معسكرات مستحدثة داخل الأراضي اليمنية بالتوازي مع حشد مجاميع من العناصر التكفيرية والإرهابية تحت مسمى قوة الطوارئ، وهي قوات تقودها وضمن تشكيلاتها عناصر تكفيرية سلفية خاضعة للإشراف السعودي المباشر. لم تتكتم الأبواق الإعلامية الممولة سعوديا عن هذه التعزيزات، بل انبرت لترويج مكثف عن وصولها إلى مارب وارتباطها بنشاط عدواني جديد ضد صنعاء.
2: إلى مارب واصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المقدمة من التحالف العربي إلى القوات الحكومية، تضم مدرعات وآليات إسناد لوجستي.
3: التعزيزات تضم مدرعات وآليات وشاحنات إسناد لوجستي قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إن مؤشر العمليات يتجه نحو العاصمة صنعاء،
4: ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة. وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن، وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
1: لم تأتي العملية الاستباقية للقوات المسلحة من فراغ، ولم تكن استهدافا مباغتا كما يشاع، والمعسكرات التي تحولت إلى ركام لم تكن سوى مراكز حشد لعدوان بري وشيك بإشراف مباشر من النظام السعودي. وفي المقابل لم تكن مؤشرة التصعيد مقتصرة على التحركات السعودية، بل تزامنت معها تصريحات علنية صدرت عن قيادات ميدانية في قوات المرتزقة التابعة للسعودية تحدثت بشكل مباشر عن الاستعداد لإطلاق عملية برية واسعة.
5: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا.
6: المعركة قاب قوسين هو أدنى. إن شاء الله بتسمعوا أخبار تسر الخاطر.
5: إن شاء الله هو
6: خلال الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم بتبدأ المعركة التحرير بإذن الله.
1: ولم تقتصر الشواهد على التصريحات العلنية الفاضحة، بل كشفت التسجيلات عن حجم التبعية المطلقة وارتباط هذه التشكيلات المباشر بغرف القيادة السعودية.
7: ومع دخول آخر دفعة من قوات درع الوطن إلى مقرها الجديد في الوديعة بمقر الفرقة الثانية، أحب أن أشكركم وأهنئكم على هذا النجاح العظيم، وبهذه المناسبة أنقل لكم جميعا تحيات وشكر وتقدير معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، فقد اتصل بي شخصيا يهنئني على هذا النجاح.
1: وعندما باغتتهم قوات اليمن المسلحة سحقت غرف قيادة الضباط السعوديين وأوقعت المئات بين قتيل وجريح، تحول العجز إلى نواح وارتفع صوت العويل من منطلق استهجان الرد العسكري على قوات كانت تستعد أصلا لقرع طبول الحرب والزج بالمخدوعين والمغرر بهم في معارك جديدة خدمة للسعودية. والنصيحة جاءت لهم من سريع بسرعة مغادرة المعسكرات السعودية بعد أن أصبحت أهدافا، والدخول في مرحلة جديدة عنوانها ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم وحول هذه المواضيع والمحاور أيضا وما أكثرها. يطيب لنا أن نستضيف في هذه الأثناء الأستاذ العزيز والقدير سند الصيادي وهو الكاتب والصحفي أيضا والمحلل السياسي. أستاذ سند حياكم الله، مساء الخير.
1: حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع المتابعين على امتداد الوطن الكبير.
0: هلا وسهلا سيد الكريم. يعني من خلالكم سنتطرق إلى عدة محاور ومواضيع أيضا سنقف عندها، وهي يعني حري بنا أن نقف عندها، وهي يعني شهدت تحولات كبرى. بداية لو أسألكم يعني على مستوى ما شهدنا خلال الأيام الماضية وما حصل أيضا من طريقة انتقال دراماتيكي في العمليات البحرية للقوات المسلحة اليمنية من البحر الأحمر إلى خليج عدن، كان ذلك يعني واضحا من خلال إعلان بيان القوات المسلحة اليمنية. بعدها أيضا جاءت ضربات برية استباقية في الوديعة وفي أماكن أخرى، أيضا ضربت القوات الموالية والتابعة للسعودية. كيف تقرؤون هذا التحول المركب في يعني على مستوى جغرافيا المواجهة؟ إلى أي مدى يعني يجرد هذا التوسع على النظام السعودي من خيارات المناورة والهروب يعني أمام القوات المسلحة اليمنية؟
1: فعلا كما ذكرتم هو تحول مركب. يعني حينما نتحدث عن معادلة الردع اليمنية وكيف اليوم باتت في مواجهة العدوان والحصار السعودي وكيف انتقلت عمليات خنق الملاحة المرتبطة بالسعودية إلى مطاردتها في خليج عدن، أيضا ضربات استباقية خاصة لتحشيدات عسكرية في عمق الجغرافيا اليمنية الشرقية، النداءات التي تأتي من القيادة العسكرية للمرتزقة المغرضة. لكن حينما نتحدث عن التحول الدراماتيكي والتحول النوعي والمركب على المستوى البري والبحري، هذا يؤكد إلى مستوى ما وصلت له القدرات اليمنية اليوم. هذه العمليات على اختلافها، بداية من البحر الأحمر وخليج عدن ونهاية تلك العمليات في الداخل اليمني، هي تؤكد لأن الردع اليمني اليوم أصبح يعتمد يعني بصورة أساسية على قدرة المنظومة الاستخباراتية القوية والنوعية أي في تتبع تحركات العدو، وأيضا مستوى تكيف القوات المسلحة مع تغير السلوك العملياتي سواء من خلال العمليات الفورية أو من خلال يعني تلك العمليات الدقيقة والتي جرى رصدها. أيضا البحث عن بدائل لوجستية وجغرافية للعدو اليوم باتت يعني محرمة وفق المنطق العسكري. أيضا اتسع النطاق الجغرافي، اليوم نحن نتحدث يعني الجغرافيا التي اتخذت مسرح العمليات بالنسبة للجيش اليمني اتسعت، وبالتالي كل البدائل أو كل الأوراق التي أراد العدو السعودي أن يستثمرها خلال 12 عاما وخلال هذه المعادلة معادلة الحصار بالحصار هي تحركت ورقة الأخرى. هذا يجرد العدو السعودي من كل خياراته طبعا وتحركاته، وأيضا يجعل من عملية إعادة التموضع يعني وكأنها لعبة احتراق، يعني لا يمكن القول لأنها المزيد من الخسائر، المزيد من الصفحات، المزيد من تدمير الأوراق التي بمتناوله. ويعني وحينها سيجد النظام السعودي لأنه كان عليه مبكرا أن يرضخ للإملاءات اليمنية، للخيارات اليمنية، للحقوق اليمنية، وبالتالي هذه المسارات كنا نتوقعها من الجانب السعودي. لكن ما أدهشنا نحن أنه اليوم اللهجة العسكرية سواء في مستوى توصيف العمليات وفي مستوى اللهجة التحذيرية للداخل والخارج، أيضا في مستوى قدرة العمليات على الضرب والإيجاع، الكفاءة التقنية، الكفاءة الاستخباراتية، الكفاءة الأمنية في التوقيت، كل هذه المعايير يعني اليوم باتت مدهشة يعني للعدو والصديق على السواء. واليوم القوات المسلحة تثبت فعلا لأنها حارس أمين للسيادة وللقال وأيضا للخيارات الشعب اليمني الذي يعني طرحها في الساحات والذي ناشد وطلب ودعا القيادة الثورية والجيش اليمني إلى أن يتبنوها وإلى أن يقفوا خلفها وإلى أن لا يوفروا كل الخيارات الممكنة والمتاحة في سبيل استعادة هذه الحقوق وتحقيق السيادة والاستقلال. اليوم المؤسسة العسكرية هي محل فخر وإعجاب وإجلال كل أبناء الشعب اليمني الأحرار والشرفاء الذين يرون هذه الانتصارات ويرون هذه القدرة ويرون هذه اليد الطولة التي باتت اليوم تصل إلى مناطق يعني لم تصل إليها، وأيضا القدرة الاستخباراتية الدقة في العمليات. نحن نتحدث عن عمليات الأمس وكيف استطاعت أن ننتظر غرف العمليات لأولئك المتزقة لتلك التشكيلات والتكوينات السعودية التي جاءت بعباءة بأدوات يمنية، لكنها في الأخير يعني أدوات احتلال بكل ما تعني الكلمة، واعتبار لأنها تنفذ وتمضي وتذهب في سياق المشروع السعودي وخدمة المشروع السعودي. اليوم كل الخيارات باتت ساقطة بالنسبة للجانب السعودي، سقط خيارة الهروب البحري، ذهب العدو السعودي ليبحث عن بدائل من باب المندب، فتلقفته القوات اليمنية شمالا، ذهب جنوبا خارج مضي باب المندب فتلقفته الاضطرابات الطاروقية في خلي عدن. وبالتالي اليوم كل هذا التوسع الديناميكي وهذه القدرة على الوصول على عمق أو على الجغرافيا المحيطة المائية، أنا أعتقد لأنها يعني تجعل النظام السعودي ومماطلة في الاستجابة ستقود أيضا إلى خيارات ضاغطة أخرى، إلى نسرح عمليات أكبر، إلى تصعيد أكبر. وبالتالي أنا أعتقد لأنه لم يعد من المجدي اليوم للنظام السعودي أن يتهرب. لكن في هذا السياق نحن نمضي أيضا في سياق معركة التحرير الوطني، وهي المعركة التي رفعها الشعب اليمني منذ وقت مبكر، واليوم بات الزاما يعني أن نمضي في هذا السياق وأن نحرر الأرض اليمنية المحتلة على المستوى الشرقي والغربي والجنوبي. ولذلك كانت النداءات حتى التي تأتي في بيانات الجيش اليمني ولأبناء شعبنا في المحافظات الشرقية والجنوبية ألا ينجروا ألا يكونوا ورقة في يد الغازي والمحتل، أعتقد أنها نداءات إيجابية يجب التعامل معها يعني بشكل أكبر وبشكل إيجابي بطبيعة الحال.
0: طيب أستاذ سند، يعني اليوم أيضا وتعقيبا على العملية التي أشرت إليها أمس وهي عملية استباقية، هناك اليوم عملية أخرى أيضا يعني لا تقل أهمية عن عملية أمس، عملية استهداف يعني صحن الجن في مأرب، استهدفت مخازن آليات ومعدات عسكرية أيضا، وكانت أيضا بعد رصد دقيق لتحركات قوات العدو المرتزقة، يعني وفق ما جاء في البيان. تعليقكم على هذه العملية بعد أن جاءت بعد يوم واحد من أو بعد ساعات ربما نقول من العملية الأولى؟
1: نعم، هي عملية نوعية في كل تفاصيلها ولا تقل شأنا عن عمليات الأمس، يعني العمليات المتفرقة والمتعددة التي قامها الجيش اليمني بالأمس، هذه نعتبرها جزء من استكمال المسار وجزء من استهداف القوات التابعة للسعودية بمختلف تفاصيلها ومسمياتها ومكوناتها. أنا أعتقد لأن المستوى العسكري اليوم تمضي وفق تراتبية يعني منطقية وأيضا تسلسلية في السياق، هي استهدفت بالأمس غرف العمليات على اعتبار لأنها كانت غرف متقدمة وتدار من النظام السعودي. اليوم نحن نتحدث عن صحن الجن، الكل يعرف أخي العزيز، لأنه طالما كان هذا المعسكر الذي كان يفترض أن يكون يمنيا بالدرجة الأولى والتشكيلات التي داخله كان مفترض أن تكون يمنية، لطالما كان يديرها ضابط سعودي يعني جهارا نهارا كان يذهب ويجتمع بأولئك الجنود ويوجههم ويعني ويملي عليهم ما يجب أن يمليه وزير دفاع يمني بطبيعة الحال. ولذلك كانت هذه القوات أو هذه المكونات في هذه الجغرافيا تعتبر أداة احتلال مباشرة، وإن تنوعت الأدوات وإن أخذت الأدوات مسميات يمنية، طالما كان المستعمرون والمحتلون على يعني اختلاف التاريخ يستعينون بأدوات محلية بطبيعة الحال، وهذا لا يلغي إلى أنها انتهاك للسيادة واحتلال ونوع من الوصاية التي يرفضها الشعب اليمني والتي أكد الجيش اليمني لأنه سيستهدفها أينما كانت ووقتما أراد وحيثما أراد بطبيعة الحال. العملية اليوم هي كسابقتها رصد دقيق وهذا نجاح يعني استخباراتي، أيضا دقة في القدرة العسكرية حينما تهرب هذه الحشود بعملية دقيقة، يعني ليس هناك مجال للخطأ حينما حتى يأتي الافتدادات من قبل أولئك المتسلقة وهم يتحدثون عن انفجارات هائلة، عن قتلى، عن جرحى، بكل تأكيد هذا يعني لأنها ضربات نوعية ودقيقة، وأيضا استخدمت فيها أو جربت فيها كافة الأنواع القوة الجوية من المسيرات ومن الصواريخ بطبيعة الحال. هذه اليوم المؤسسة العسكرية وهذا التفوق الجوي، هذا التفوق النوعي في المسيرات، في الصواريخ البالستية، في زيادة دقتها، في زيادة يعني حجمها، في زيادة تأثيرها، أنا أعتقد لأنه كان له الدور الأبرز في تحقيق هذه الانتصارات بالإضافة إلى الإرادة الشعبية وإلى الموقف الثوري الشجاع الذي جسد هذه العمليات والذي فوض يعني لبى تفويض الشعب. أيضا ما لاحظ في بيان اليوم أخي أحمد، لأنه تم تجديد التصريح أو النصح لأولئك المغرر بهم المقدورين.
0: سنتي اسمح لي أستاذ سند، يعني سنتي لهذا الجزئية تحديدا وهي مهمة أيضا. أمس واليوم أيضا جاء التوجيه للمخدوعين، يعني هكذا سماهم البيان. لكن أيضا الملاحظ أيضا، يعني وهنا نقف عند هذه الجزئية، الملاحظ أمس بعد العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر المرتزقة وهم ينهبون المعسكرات، يعني من بقي من المرتزقة منهم من فر، وأظهرت يعني مقاطع فيديو كثيرة وهم يفرون باتجاهات مختلفة في الصحراء وفي الطرقات، وأيضا مشاهد أخرى أظهرت عملية نهب للأسلحة السعودية التي دعمتهم بها السعودية، وكانوا يقولوا يا بلاشاه، يعني يبحثون لها على سوق، وأيضا يعني هكذا كانوا يتحدثون يعني بأنها يعني أصبحت غير يعني جاهزة للاستخدام وما إلى ذلك، يعني فكيف يعني تعلقوا على هذه الجزئية؟
1: نعم، هي لها أبعاد كثيرة. هذا يدل على أن الشعب اليمني حتى في تلك المناطق التي تعيش تحت نير الاحتلال والاستعمار، هي ترفضه، هي يعني تجده مؤقتا، وبالتالي هي تترقب الفرصة في أن يعني أن يسقط، في أن يتعثر لكي يتم نهب سلاحه ومقدراته، وبالتالي لا تتعامل القوى الشعبية والقبلية في تلك المحافظات مع هذا الاحتلال باعتباره يعني جزءا من مشروع يحميها ويحصنها، وبالتالي هي لا يمكن أن توفر له حتى الحماية وقدر المسنة. ذلك من خلال هذه العمليات التي ذكرتموها، وكيف يعني بمجرد أن حدثت الفوضى والتفجيرات وذهب وهرب ما تبقى من المرتزقة بشقيهم اليمني والسعودي، وجدت القبائل لأنها أمام غنم كبير وأمام يعني يجب أن تنهب هذا الاحتلال. هذا تعبيرا أولا بالمعنى النفسي على رفض القبائل ورفض أبناء شعبنا في المحافظات لهذه القوة، وإلا أنهم يرزحون تحت احتلال يجب يعني أن نخرجهم منه بطبيعة الحال. أيضا هذا يفسر هشاشة البنية العسكرية والبنية القتالية في تلك المكونات، على اعتبار لأنها ليست يعني ذو قدرة على مواجهة الأحداث الطارئة وعلى التعامل مع الصدمات، وبالتالي يعني هرب الكثير، وحتى إلى أنه ظهرت مقاطع، وهنا أذكر أخي أحمد لأنه ظهرت مقاطع الكثير من الجرحى ومن الذين تحت الأنقاض كانوا يبحثون عن من يسعفهم ولم يجدوا أحدا. هذا المشهد لا يمكن أن تلقاه إلا لدى المرتزقة الذين يهربون ويبيعون بعضهم بطبيعة الحال، ولا يعني خوفا من أن تتلقفوا مطالبات، بينما نلقى في المسألة الوطني يعني هناك نوع من الإثار والتماسك الذي يخالف تماما تلك الدعاية.
0: نعم أستاذ سند، لو لاحظ أيضا يعني السعودية أيضا رفضت استقبال جرحى المرتزقة، يعني لم تستقبل إلا الجرحى السعوديين، وبالمناسبة أيضا ممن نالهم النصيب الأوفر القيادة السعودية، ضباط سعوديين أيضا لقوا حتفهم أمس ومصرعهم في العملية النوعية، لأن العملية هي أيضا استهدفت غرف القيادة، فكيف تفسر أيضا رفض السعودية استقبال المرتزقة؟
1: لطالما أخي أحمد، لطالما كانت تنظر السعودية، يعني هي المشكلة والمؤسف لأن الكثير من اليمنيون حاولوا تغيير الصورة النمطية التي تنظر بها السعودية لليمن بشكل عام، وكانوا يعتقدوا يعني ويرادوا أن يوجهوا النظر العام والرأي العام إلى كونها تستهدف يعني مكون أو مكونات بحد ذاتها، وإلى أن مشكلتها مع اليمن تتعلق بهذه المكونات وحسب، وإلى أنها تنظر إلى بقية الأطراف السياسية لأنهم حلفاء، أو إلى بقية الشعب اليمني لأنهم يعني جزء من الجوار الأصيل الذي يعني يجب أن ترعاه. اليوم الموقف، هذا الموقف ليس الوحيد، نحن نتحدث عن أكثر من 12 عاما أخي أحمد، واليمنيون يتلقون الأهانات ليس على مستوى الجنود وإنما حتى على مستوى القيادات التي تسمي نفسها حكومية، على مستوى رئيس يعني جمهوري كان يدعي لأنه رئيس جمهورية، وكيف تعاملت معه يعني ودفعته إلى أن يستقيل بالقوة، وهي التي يعني شرعنتها، وهي التي يعني أخرجتها من المشهد، ومن ثم حتى عزلتها عن العالم حتى يعني لقي مصرعه أو توفى الله. اليوم نحن نتحدث أيضا على الجندي، هذا الجندي الذي يعني يغرر به من قبل أطراف محلية للأسف الشديد، ويذهب للقتال يعني ضمن أدبيات سعودية وضمن أجندة سعودية من أجل 2000 ريال السعودي. السعودية تراه يعني كأداة وظيفية مرحلية مؤقتة تستخسر فيه حتى يعني علبة الدواء أو علبة الماء أو العملية الجراحية بطبيعة الحال حينما يفقد قدرته على استمرار القتال بطبيعة الحال. ذلك لمسنا ذلك في وادي جبارة في تلك العملية الكبيرة، ويعني وكيف تخلى السعي حتى للطيران السعودي إلى قصر مرتزقة خشية أن لا يذهبوا في يد الجيش اليمني، والحمد لله تلقفهم الجيش اليمني ومنع عنهم تلك الغارات الصديقة إذا جازنا تعبير بين قوسين. اليوم نحن نتحدث عن امتهان لكرامة الإنسان اليمني للجندي اليمني وخصوصا أولئك المرتزقة، يعني النظام السعودي لا ينظر إليهم إلا بكونهم أدوات رخيصة مؤقتة مجرد عبيد يجب أن يقاتلوا حتى يموتوا من أجل الريال السعودي، حتى أجورهم بأبخس الأثمان. ولذلك هذه الصورة النمطية هي صورة يعني مكررة أو صورة شاهدة على أن النظام السعودي يعني يمتلئ بالحقد والإجرام على الشعب اليمني، وإن اختلفت التوصيفات هو يعني يكره الأحرار بالحصار أو يعاقب الأحرار بالحصار وبالقصف وبالتدمير، بينما يعاقب أولئك بانتهاك كرامتهم بانتهاك إنسانيتهم بامتهانهم. للأسف الشديد هذه الصورة يجب أن تتسم لدى جميع أبناء شعبنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن هذا النظام يعني لن يكون جزءا من الحالة المستقبلية اليمنية، ولن يكون ضمن طلعات شعبنا، وإلا أنه يفرض نفسه عدوا ويقدم نفسه عدوا لليمنيين جميعا.
0: نعم، ولت زمن الوصاية السعودية والهيمنة السعودية المباشرة على القرار اليمني. طيب، في جزئية أيضا أستاذ سند كنت قد أشرت إليها أنت على مستوى النصائح الموجهة في البيان السابق والأول أسبق والسابق أول يوم حق اليوم أمس واليوم، بيان أو نصيحة وجهها العميد حياة سريع للمغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا، قال عليهم أن يغادروا المعسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان أو الأوان، ودعاهم أيضا للمسارعة للنجاة بأنفسهم. يعني هذه الدعوات إلى ماذا تشير؟ يعني على مستوى الرأفة بهم وعلى مستوى أيضا ربما القادم والسيناريو يعني الذي ينتظره المرتزقة ومن يقفون مع العدو السعودي.
1: ثلاث نقطة هامة في هذه الدعوة، هو أراد قبل ذلك وقبل كل شيء وأراد أن يثبت معادلة طالما كان النظام السعودي يريد يعني أن حتى المجتمع الدولي يريد أن يصور بها الحرب في اليمن لأنها حرب أهلية، ولأن النظام السعودي هو الوسيط أو مساعد أو حليف. هذه الرسالة هي تثبت فردية وطنية مفادها إلى أن المعركة ليست معركة أهلية ولا احتراب داخلي، وإنما معركة يمنية سعودية ومن خلفها أمريكا والكيان الصهيوني، وإن على العنصر اليمني أن ينأى بنفسه. هذه ليست معركته، هذه ليست أجندته، هذه ليست طموحاته، وبالتالي هو مغرر به في هذه الحالة وفي قائمة المغرر به، وبالتالي هو يعني جزء من ضبابية المشهد التي يتسوق العالم بها إلى أنها معركة داخلية من خلال هذه الأدوات. يعني حينما يقال حتى في الشارع الكثير إلى أنه يمني يقتل يمني وإلى أنها حرب داخلية وإلى أنه مشكلتنا داخلية، يعني الصورة التي أرادها النظام السياسي في صنعاء والمؤسسة العسكرية، لأنه أنتم أيها اليمنيون الواقفون خلف المرتزقة ليسوا إلا مجرد بيادق، مجرد حطب مرحلي، الأجندة السعودية والإملاء السعودية وأمريكية وصهيونية، وبالتالي ننصحكم بالعودة من باب التقييم. من باب التقييم أولا الواقع على المسارات المنهجية والسياسية التي مرت بها السعودية خلال السنوات الماضية كفيلة بأن تعيد كل المرتزقة إلى بيوتهم، على اعتبار لأنهم يعني إذا كانوا جاءوا ليقاتلوا تحت مسميات يعني تضليلية اليوم قد انكشفت. أيضا أولئك الذين جاءوا تحت يعني سلطة المال والإغراءات السعودية عليهم أن يعرفوا أيضا إلى أن المصير الذي ترقب زملائهم والذي صار عليه زملائهم سيترقبهم، إلى أنهم لن يكونوا بمأمن ولن يكونوا بمن جاء من هذه الطلبات، على اعتبار لأنه اليوم باتت المعسكرات مكشوفة والخطط يعني تحت مراقبة الجيش اليمني، وبالتالي هم يعني سيكونوا حطبا وفي المسار الخاطئ. هذه الدعوة فيها نوع من التعزيز الاجتماعي، لأنه هذه المعركة معركة كل اليمنيين ويجب على اليمنيين أن ينخرطوا فيها. أيضا توضح صورة صنعاء الأبوية التي لطالما كانت تحرص على كل دماء أبناء شعبنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وأيضا تحاول بالقدر أو بالحجة اللازمة وبما تستطيع إلى أن تعيد بناء هذه الأدوات المغرر بها إلى أن تكون محيدة أو أن تكون جزءا من المعركة الوطنية بطبيعة الحال، وأن تساهم في بناء بلدها بدلا أن تكون بيادك في يد العدو السعودي. الرسالة أنا أعتقد يعني إلى أنها أخذت أكثر من بعد، وأنا أتمنى من خلال إذاعتكم وإلى كل من يسمعنا أتمنى يعني أن تلقى الاستجابة، على اعتبار لأنهم أبناء الكثير من أبنائنا وهم جزء من المجتمع، أولئك المغرر بهم لا توجد إسرة يعني إلا وهي تأم نتيجة هؤلاء الذين ذهبوا ليظلوا على أبنائها. أتمنى أن يعودوا لديارهم إلى عائلاتهم قبل أن يعودوا يعني أن يرموا في الساحات وفي الصحاري، حتى لا يمكن للسعودي ولا الأدوات إلى أن حتى تؤدي إلى تشييعهم أو إلى قبرهم بطبيعة الحال كما حدث للكثير من السابقين. وبالتالي الرسالة هي قد وصلت، ونأمل أن يكون هناك تجاوب إذا كانت هناك الكثير أو القليل من مراجعة الذات. ما لم فإن المصير سيكون يعني سوداويا ومأساويا بالنسبة لشركة أدوات، وهي التي يعني دفعت نفسها إلى هذه المزالك التي يعني لا يقبلها ديننا ولا وطننا ولا تندرج ضمن أخلاقيات المجتمع اليمني الذي هو يعني بكل تأكيد ينحاز للسيادة والاستقلال ويرفض اليد الخارجية والوصاية. وهذه الأدوات هي كانت جزء من هذه التكريس لهذه الوصاية للأسف الشديد.
0: نعم، وشواهد كثيرة أستاذ سند يعني للطريق الخاطئ الذي هم يسلكوه ولطبيعة النهاية كيف ستكون. اسمح لي أيضا أستاذ سند أن نشير ولو بشكل مختصر، وأنتم قد سبق وأن أشرتم إلى هذه الجزئية، ولكن لأهميتها سنعيد أيضا أو سنخصص لها سؤالا خاصا. يعني الملاحظ أيضا والشاهد في البيانات العسكرية البيانين الأخيرين تحديدا، وركزت على موضوع الرصد الاستخباري الدقيق الذي طبعا سبق ضرب التحشيدات في الرويك وفي العبر وفي الوديعة، وهي يعني تم ضرب هذه الحشود في مراحل إعدادها الأخيرة كما جاء في البيان. ما دلالة هذا التفوق الاستخباري للقوات المسلحة اليمنية؟ كيف يساهم في إحباط خطط التصعيد البري للعدو السعودي قبل بدءه؟
1: الحمد لله، يعني كنا نعتقد نحن في الداخل وكمحللون لأن اليد الطولة على المواني على الممرات الدولية على الحركة البحرية، وكنا نعتقد لأن تلك الإجراءات يعني والتحشيدات التي يقوم بها النظام السعودي في المناطق الشرقية ستكون يعني بعيدا أو عن مرأة أو عن مجهر القيادة العسكرية وعن القوات المسلحة، لكن أثبتت لنا في هذه العمليتين الأخيرتين بالذات إلى أن القوات المسلحة تتحرك في أكثر من اتجاه، يعني أنها في الجانب التكتيكي في جانب الإنتاج وفي جانب التطوير، أيضا هي تشتغل في الجانب الاستخباراتي، وهي يعني تنظر إلى كل الشعب اليمني أو إلى كل الجغرافيا اليمنية باعتبارها يعني يجب أن تطالها على كافة المستويات. بالتالي هذه الضربة الاستباقية أنا أعتقد لأنها كشفت الكثير، كشفت انكشاف المشروع السعودي والصهيوني في اليمن، كشفت انكشاف أدواته، كشفت إلى أنها رغم التفوق في العداد إلى أنها تحت المجهر اليمني، ولأن كل يعني التحركات أو التحشيدات أو المفاجآت لن تكون مفاجآت طالما الراصد اليمني يعني يقف أيضا أمام هذه بثبات. أيضا كشفت إلى حد كبير، وهذه جزئية مهمة أخي العزيز أحمد، لأنه حتى الشعب اليمني في تلك المحافظات أصبحوا عيون اليوم للجيش اليمني للقوات المسلحة. أنا أعتقد الآن هذا القدرة الاستخباراتية النوعية للشعب الجيش اليمني هي نتيجة تفاعل وتعاون وتكاتف أبناء تلك المناطق المحتلة، إلى اعتبار لأنهم اليوم ينظرون إلى المشروع الوطني في صنعاء كمشروع نجاة وطرق نجاة، وبالتالي هم يعني يسهلون مهام الجيش اليمني في القدرة الاستخباراتية والرصد، وهذه يعني جزء من الإنصاف لأولئك سواء في المحافظة الشرقية أو في المحافظة الجنوبية. أنا أعتقد لأنه الشعب اليمني سيكون حاضنا استخباراتيا ويعني وعملياتيا للجيش اليمني على اختلاف الأرض اليمنية بسبب السياسات والجذرة التي تقوم بها النظام السعودي وأدواته، وبالتالي هذا لا يلغي التفوق التكتيكي والاستخباراتي والأمني الذي تقوم به الجيش وقدرته على الاستباق ويعني وضرب تلك القوى في معاقلها، بالإضافة إلى كون المشروع الأخلاقي المشروع العظيم الذي يتجسد على المستوى المنهجي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الوطني. أنا أعتقد لأنه سيكون هو الفائز وهو الفائز في الرهان لهذه الاعتبارات السابقة، وأيضا لثباته والانحيازه إلى أبناء الشعب اليمني. ولذلك نتوقع أن يكون أبناء شعبنا في كل المحافظات المحتلة يعني جزء من المشروع وجزء من قدرات الجيش اليمني وتسهيلا له لطرد هذه الأدوات على اختلاف مسمياتها. واليمنيون لهم شواهد أخي أحمد، يعني اليمن لطالما كانت مقبرة الغزاة، ذاهبة منها إمبراطوريات عظيمة البرتغاليون والأتراك والعثمانيون وعلى اختلاف المسميات، ناهيك عن بضع دويلات يعني لم تكن يوما إلا مستعمرة وجاءت لكي تحاول تكريس الاستعمار في اليمن. أعتقد لأنها الرؤية واضحة والنصر يعني أصبح مسألة وقت.
0: يا الله. طيب أختم معكم أستاذ يعني ب يعني ملف جديد، أو اليوم العدو السعودي أعلن عن تحالف سموه بالتحالف مكة جمع بين دفع مشترك على أساس السعودية وتركيا وباكستان. يعني هل هو هروب للأمام؟ هل هو تجريب المجرب؟ وكيف تفهم هذه الخطوة؟ يعني
1: هو استنزاف لسمعته ووجوده، يعني ليس سمعته باستنزفته، هو استنزاف لوجوده، يعني البحث عن تحالفات مكررة عن تجربة مجرد مكفان. كان على هذا النظام الأحمد أن ينظر إلى التجربة الأمريكية، وهي أمريكا بأوراقها الضاغطة وكيف لم تستطع في مرحلة الإسناد للشعب الفلسطيني في أن توجد تحالفات لكبح الإرادة اليمنية، وذهبت إلى يعني حتى أوروبا تنصرت عنها بطبيعة الحال ووجدت نفسها وحيدة تواجه الخطر اليمني. اليوم النظام السعودي يكرر هذه ربما بالملايات الأمريكية على اعتبار لأنه يضخ المال لتلك التحالفات، ستذهب كثير من الدول وتأخذ نصيبها من المال السعودي ولن تحقق لها شيئا، سواء على مستوى مبادرتها في العمليات العسكرية أو حتى وإن بادرت الجيش اليمني حاضرا، ومن أربك المدمرات وحاملات الطائرات الأمريكية ومن دفع الأمريكيون إلى الاعتراف إلى أنهم قاضوا مع الشعب اليمني والجيش اليمني معركة لم تكن مشهودة منذ الحرب العالمية الثانية، أعتقد أن الدول التي ستتحالف مع السعودية تقرأ هذا الواقع جيدا وستضحك على النظام السعودي وتأخذ نصيبها من المال، وأيضا وإن تجرأت أو إن كانت حمقاء فالقدرات اليمنية حاضرة بحول الله ولن تكون أشد وطأة من حرب الإسناد للشعب الفلسطيني. لذلك النظام السعودي هو يستنزف هذه الأوراق، يستنزف أمواله، يستنزف سمعته، وكان عليه بدل هذه الأوراق لهذه المسارات هذه الطويلة والمسارات الفاشلة عليها أن يذهب في خط الطريق فيصل النظام السعودي لهذه القناعة، ولكن بعد أن تكون قد تصاعدت يعني مطالب وخيارات الشعب اليمني ونقبل بتلك الرزنامة من الإطارات ومن السكت على اعتبار النظام السعودي لم يوفر شيئا من حقده ومن عمائله وحاول أن يرمي به على اليمن وكانت الإرادة اليمنية حاضرة، ولذلك أنا أقول أن هذه التحالفات لا تعنينا ولا يعني ولا ترهبنا على تلك الدول، إذا كانت تريد أن ترعى مصالحها مع اليمن مستقبلا أو مصالحها في البحر ألا تستهدف، عليها أن تنأى بنفسها عن النظام السعودي وأن تنصحه إلى أن يعود إلى جدة الصواب، ما لم فستتسع قائمة الأعداء وستتسع قائمة الأهداف، وأعتقد لأنه كل المسارات تؤكد فشل هذه التحالفات من الازدهار إلى تحالف سبيدس إلى هذا التحالف الذي تسعى إليه السعودية وإلى كل التحالفات التي جاءت لضرب اليمن، أعتقد لأنها اليوم باتت مقسمة ومفتتة وفاقدة للقدرة بطبيعة الحال. الإرادة اليمنية أكبر من كل التحالفات أخي أحمد، وأعتقد لأنها هذه المسارات يعني ربما جزء من السيناريوهات الإلهية والسنة الإلهية التي تصنع النصر لليمن والتي تخزي أعدائه وتخزي المحيط العربي والإسلامي المنافق الذي لطالما كان مع النظام السعودي ولم يتحدث بالحق ولم يحاسب زوايا الحق. أعتقد لأنه اليوم زمن كشف الحقائق وغربلة للكثير من الأنظمة العربية والإسلامية، الشعب اليمني سينتصر وسيكون لديه الكثير من مراجعة المواقف تجاه كل الدول التي اعتدت عليه أو ساهمت في الاعتداء عليه أو كان لها دور سلبي. أعتقد لأنه الشعب اليمني المسامح كل من يعني تجاوز أو من أظلم أو من نافق أو من حتى أدعى الفياد أمام هذه المظلومية وأمام هذه الحقوق.
0: نعم، اتخذ القرار ولا رجع عنه إلا برفع الحصار، كل الحصار عن اليمن، كل اليمن. أما بالنسبة للتحالفات كما جاء على لسان وزارة الخارجية في بيانها اليوم، يعني تحدثت وعلقت على هذا التكتل والتحالف الجديد، وقالت أنه لا أي تكتل إسلامي لا يجعل من القضية الفلسطينية مواجهة، ومواجهة العدو الإسرائيلي عنوانه الأبرز، فهو يخدم أعداء الأمة ومحكوم بالفشل. شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الكاتب والمحلل السياسي سناد الصيادي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الفترة، أضأنا من خلالكم على جوانب مهمة يعني على مستوى يعني العمليات العسكرية اليمنية وأبعادها أيضا والحصار وتبعاتها. شكرا جزيلا،
1: حياكم الله ولكم الشكر لجميع المتابعين الكرام.
0: في رعاية الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
8: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
2: ابني.
9: لا يا اسماعيل.
10: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: قادر المستحيل، والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحق إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
2: لا أضرب هذا

0: انت
1: نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندري أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندري جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. كل المؤشرات تشير إلى أنه أمام العدو السعودي خيار وحيد لا ثاني له. بيانات القوات المسلحة اليمنية تحدثت في وقت سابق، السيد القائد أيضا أقام عليهم كل الحجج، الشعب اليمني أيضا صبر عليهم كثيرا، وفي الميدان أيضا وبلغة الميدان حذرناهم أنذرناهم لكنهم مستمرين في غيهم. فلذلك أمام العدو السعودي، أمام العدو السعودي النظام السعودي خيار واحد وحيد لا ثاني له، الانصياع للإرادة اليمنية المحقة والمشروعة، وعليه أن ينهي حصاره وعدوانه، وإلا فإن القادم أدهى، وإلا فإن القادم أشد وأمر. والقوات المسلحة اليمنية هي جاهزة وهي مستعدة بفضل الله للاستمرار في هذه المعركة، في هذه المعادلة، في معادلة كسر الحصار، في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هي جاهزة لتوسيع نطاق العمليات على كافة المستويات وكافة الجبهات البحرية والجوية والبرية. القوات المسلحة اليمنية وفق ما جاء في بياناتها هي جاهزة لتنفيذ الخيارات والخطط المرسومة، وكلها طبعا تهدف إلى كسر الحصار. وجاهزة القوات المسلحة اليمنية أيضا لإفشال خطط العدو قبل تنفيذها، وإحنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومستمرين في هذه المعركة وفي هذه المعادلة حتى يأذن الله بالفتح القريب، حتى يكتب الله النصر الشامل لليمن، كل اليمن، حتى ترتفع المعاناة عن هذا الشعب الكريم. فأبشروا يا أهل اليمن، ارفعوا رؤوسكم عاليا، أنتم بالله أنتم الأعلون، الله معكم، ومستحيل أن, أن, أن, أن, أن, أن يترككم، فقط علينا أن نتوكل على الله ونعد العدة، نكون جاهزين متيقظين متنبهين لخيارات العدو. العدو يستهدف أو يحاول أن يستهدف الجبهة الداخلية بكل الوسائل، يحاول أن يفت في عضد هذا الشعب، يحاول أن يؤثر في معنوياته. ولذلك الله في الوعي، الله في البصيرة، الله في اليقظة العالية في مواجهة كل مخططات العدو. في إحدى بيانات أحد بيانات القوات المسلحة اليمنية وجه تحية أو وجه الدعوة للشعب اليمني بأن يكون على أعلى درجات الجاهزية. أما بالنسبة للجيش، بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، بالنسبة للأجهزة الأمنية فهي حاضرة وجاهزة والتوجيهات عندها، فقط الآن عند الشعب اليمني. والشعب اليمني أثبت خلال الفترات الماضية أنه حاضر وواعي وجاهز لكل الخيارات، جاهز لكل الخيارات. ولذلك بعد أن رأينا الاستجابة الواسعة والكبيرة من قبل الشعب اليمني، الاستجابة لدعوة السيد القائد في ما بعد بيان العام الهجري الجديد 1448، وبعدها أيضا الاستجابة لدعوة السيد القائد للخروج إلى الميادين والتعبير عن رأيهم باتجاه أو بشأن موضوع كسر الحصار والخيارات أيضا التي تتخذها القيادة. فكان الخروج مهيب واسع مليوني في مختلف الساحات، في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، أكثر من ألف ساحة، أكثر من ألف احتشاد كبير، وكل ساحة ظنينا أنها الساحة الرئيسية. كان ذلك تفويضا، كان ذلك استفتاء شعبيا واسعا. ولذلك ما بعد ذلك، ما بعد تلك الحشود، ما بعد تلك النداءات، رأينا وسمعنا ولمسنا وعشنا بل وتنفسنا هذه الانتصارات التي تحققت على أيدي القوات المسلحة اليمنية، على أيدي مجاهدي هذا الوطن وهذا البلد. رأيناها تتجلى عمليا بعمليات نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، بعمليات لا نملك بعد أن نستمع إليها وإلى تفاصيلها إلا أن نسجد حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى، لأننا نتحدث عن انتصارات مركبة، انتصارات
يعني لو يعني لو كنا في زمن مختلف وبإجراءات مختلفة كانت النتيجة والثمن سيكون باهظ يعني إذا ما أردنا أن نحقق هذه الانتصارات. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى بصواريخ وبطائرات مسيرة وبرصد وبقرار مناسب كانت يعني تحققت بأقل الخسائر المادية. يعني نتحاكى على مستوى ثمن الصاروخ وثمن الطائرة المسيرة. العدو كان يريد لهذه المجاميع المسلحة من المرتزقة ويريد لهذه الأسلحة والعتاد العسكري الذي دعموا بهم معسكراتهم كان يريد أن يريق دماء اليمنيين. كانوا يحضرون هذا الكلام كان واضح ومعروف ومنشور حتى بل كانوا يتباهون به على مواقع التواصل الاجتماعي. كان التصعيد من قبلنا احنا باتجاه السعودي ويا سعودي يا يهودي ارفع حصارك وإلا فإن القادم أشد وأنكى. لم نوجه كلمة واحدة باتجاه المرتزقة وكان المرتزقة يعني يحشو أنفسهم في كل تحرك. كنا نستهدف العدو السعودي كان المرتزقة يقولوا لا هو احنا اللي ضربنا مطار صنعاء. استهدفنا السعودي مرة ثانية قالوا لا والعدو السعودي رجع ضرب مدينة الحديدة والمرتزقة قالوا احنا اللي ضربنا الميناء احنا اللي ضربنا المدينة وقادمون يا صنعاء. ضربنا البحر وعاد العدو يخترق الأجواء قالوا لا احنا اللي فعلنا. شفتوها شوفوا ايش معانا من طائرات شوفوا ايش معانا من مسير شفتوا ايش معانا من دريج يعني هو احنا ما تصير وش كذاك. يا يا يا يا مرتزق يا يعني حذا وعز الله السامعين حدي يعني العدو السعودي عدونا وعدوكم يفترض. عموما كانت تلك التحشيدات كان يريد بها العدو او من خلالها ان تتوجه الى صوب المناطق الخاضعة على صدرة المجلس السياسي الأعلى. فوئدت الخطط والمشاريع وما كانوا ينوون فعله على مدى أشهر. لعلمكم يعني هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى حقيقة وانتصار كبير بكل ما للكلمة من معنى. انتصار يعني يماثل ويشبه الانتصارات الكبرى التي كان نشهدها في عملية نصر من الله والبنيان المرصوص وغيرها من العمليات الكبرى. هذا انتصار بكل ما الكلمة من معنى على مستوى الاستخباراتي هذا الحالة يعني على جنب. على مستوى أيضا نقاط أخرى العدو دفع للمرتزقة أموال طائلة ذخرهم وسلحهم بمعدات يعني معدات واسعة وكبيرة. فكان العدو يجهز ويحضر وكان معول بالمناسبة وما كانش معول على بقية التشكيلات القتالية مثل ما هو معول على هذه ما يسمى قوات درع الوطن قوات الأولى والثانية درع الطوارئ. درع الوطن هي جزء من هذه التشكيلة. كان العدو السعودي يعول عليها كثيرا ليش؟ لأنها أولا هي مرتبطة به بشكل مباشر يعني ما هيش مرتبطة حتى بوزارة الدفاع كما يزعمون. هي مرتبطة بالعدو مباشرة وتأتمر بأمره بشكل مباشر مع كل التشكيلات تأتمر بأمر العدو السعودي رأسا يعني. وكان يراد لهذه القوة أن تتقدم وكان يعول عليها لمواجهة الخيار البحري الذي نحن قررناه واتخذناه خلال الفترات الماضية. يعني العدو جرب المجرب واتخذ كل الوسائل وحتى على مستوى يعني من 2015 وصولا إلى اليوم فشل العدو فشلا ذريعا على مستوى الجبهة أو على مستوى المعركة الجوية. وأدرك يقينا عمليا أن الطيران لا يحسم معركة ولذلك ذهب إلى الخيار الآخر وهو أن يضرب يمني بيمني كما يقال. كان معول على هذه الجزئية وكنا نوجه العمليات صوب العمليات تلو العمليات صوب العدو السعودي وكان العدو السعودي بالمقابل يحرك المرتزقة. يا مرتزقة ما لنا نستخل بكم يا مرتزقة روحوا لكم. يعني حتى هذه من ضمن الحركات المضحكة حينما استهدفوا مطار العدو السعودي استهدف مطار صنعاء المرتزقة أخلوا مطار عدن على أساس أنه ها شفتوا احنا ضربناكم يلا نهرب يعني على يلا اضربونا يعني هكذا.
لم نوجه طلقة واحدة للداخل. احنا نعرف انكم موجه، يعني ما نقولش مخدوعين مغرر بكم، او ما نقولش مغرر بكم، واضحين تعرفوا كل التفاصيل، لكن ادوات بيادق روحوا لكم. الى ان جاءت لهم هذه الرجزة امس، رجز الرجز، معركة كبرى، مئات القتلى والجرحى. وبالمناسبة، بالمناسبة، لم يلقى حتفهم فقط اليمنيين المرتزقة الأدوات في ضربة أمس، وإنما أيضا سعوديين، سعوديين، وهذه نقطة مهمة علينا التركيز عليها، سعوديين أيضا لقوا حتفهم. ورغم التكتم السعودي الكبير جراء الخسائر التي يعني مني بها أمس، وعلى مستوى قيادات وضباط عليا، وضباط قيادة عليا أيضا، يعني لم نسمع أو أهالي هؤلاء الضباط هم نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل منهم كان يعز الآخر، وكانوا يقولوا في الحد الجنوبي، لقوا حتفهم في الحد الجنوبي، يعني بمعنى مش في الـ مش في الـ الـ يعني داخل اليمن، يعني في الحد الجنوبي دفاعا عن الأراضي السعودية، هكذا كانوا يقدمون ما تسرب من أسماء

0: نوعية ومباركة واستباقية ضربة كبرى استهدفت عدد من المعسكرات، لا نتحدث لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، معسكرات كثيرة جدا، عشرات المواقع العسكرية تم استهدافها أمس بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة في وقت واحد في مأرب وفي حضرموت أيضا. واليوم هناك عملية أخرى مباركة في صحن الجن، عملية مباركة نوعية كانت أيضا نتائجها كبيرة ونوعية، تحشيدات أيضا جديدة للعدو السعودي، استهدفت مخازن أسلحة أيضا، معدات عسكرية، كلها دكت عن بعد دون أن يصاب من المجاهدين ولله الحمد بشوكة واحدة وعن بعد، وبالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية. والقادم أسوأ، والقادم أعظم. القوات المسلحة اليمنية هي حينما توجه بيانات أو في بياناتها دعوات وتحذيرات وتنبيهات وإقامة حجج على المرتزقة أو على النظام السعودي، هذا لا يعني أنه من منطلق ضعف، أنها ضعيفة أو أنها خائفة، لا، وإنما من باب إقامة الحجة أمام الله وأمام الناس. هذه الدعوات وهذه التحذيرات والنصائح أيضا للمقدمة للمخدوعين، إحنا لازلنا بنقول لكم مخدوعين، يعني باب العفو العام لا زال مفتوحا، عودوا إلى حضن الوطن وسيتم الصفح عنكم وتجاوز عنكم كل الأفعال التي فعلتوها، ارجعوا، ما لم فإن الوجه من الوجه أبيض كما يقول المثل اليمني، ما لم فإن النتيجة ستكون نفس نتيجة المرتزقة الذين شاهدتمهم تحت الأنقاض، والعدو السعودي لم يسارع لإنقاذهم، والعدو السعودي رفض حتى تقديم العلاج لهم.
1: ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.

0: كلمناكم يا ما فهمناكم يا مرتزقة المعركة يمنية سعودية، قروا في بيوتكم. أبى المرتزق أن يقر في بيته إلا ولا قادمونا يا صنعاء وقاه، وإحنا على أتم الاستعداد والإصبع على الزناد، جايين نقاتلكم ونقتلكم ونحرر صنعاء، وبالأخير دكوهم الخبر بمسيرات وصواريخ دك، والآن يطلعوا يبكبكوا قصفونا وغدروا فينا هذول الغدارين. يعني بالله عليك إيش منتظر يسوي لك؟ فانت 24 ساعة قادمونا يا صنعاء وجهزنا الجيوش والأسلحة والإصبع على الزناد، يجي يفرش لك السجادة الحمراء ولا يفرش لك ورود، يدكوا أبدكم. يا ما فهمناكم المعركة يمنية سعودية، ما لكم لا ناقة ولا جمل، قروا في بيوتكم يا مرتزقة. ما أرضيت، ما بالله ولا تفدي بروحك للسعودي. والحمد لله إنه في هذا القصف نزلوا فطايش ضباط سعوديين، وأنا أحزن. شوف أنا والله ما أشمت، أحزن على اليمنيين الذين قتلوا والجرحى، لأنه ما لكم شغل. إحنا نحارب علشان نطرد السعودي من اليمن، وأنت تحارب علشان تخلي السعودي من اليمن. فخذوا من هذه الضربة عبرة وقروا في بيوتكم يا مرتزقة.
1: طيب، هذه النصائح والتوجيهات والتحذيرات التي وجهت للمرتزقة، ولا زال الوقت متاح ربما للبعض، لمن تبقى منهم لا زال الوقت متاح. المشكلة يعني انهم مدفوعين بالمال السعودي، لا زالوا ايضا يعني يتبنون نفس النغمة ونفس العنجهية السعودية، مستمدوها من السعودي يعني. والحقيقة وبالمناسبة هذه النصائح يعني، وللأمانة هذه النصائح ما هيش فقط من أو على لسان الجانب الوطني هنا في صنعاء، بل والله إننا سمعتها على لسان حتى مرتزقة بأنفسهم، مرتزقة بيعيشوا في دول خارجية وناشطين بيتحدثوا بلغة واضحة، بيقولوا روحوا لكم من هذه المعركة، هذه المعركة ليست معركتكم، معركتكم في مواجهة الحوثي، قالوها لهم بشكل صريح وحذروهم. أنتم وقود في هذه الحرب، السعودية تدفعكم للواجهة، السعودية تحارب بكم، السعودية يعني ما نقول تستخدمكم في ما نشيش انتي مصلحات سيئة يعني، لكن هذا ما جعل لسانهم انه انجوا بأنفسكم. وشوفوا النماذج سابقا، نماذج وشواهد كثيرة كيف يتعامل السعودي معكم، ولكم الخيار. إذا أردت أن تستمروا في ذات الإجرام، في ذات المسلك، يعني تقفوا مع المعتدي ضد وطنكم، فإن العاقبة ستكون وخيمة، العاقبة مخيفة، العاقبة تقتطعون الصين، العاقبة تتحولوا أشلاء، العاقبة تحت الأنقاض، العاقبة جرحى فوق يعني المرميين في المستشفيات وفي الشوارع وعلى الكراسي المتحركة دون أن ينظر إليكم. والمرتزقة بالمناسبة سبق وأن شاهدنا خلال السنوات الماضية وقفات احتجاجية للمرتزقة، وهم يطالبون قياداتهم بأنه عالجونا، انظروا إلينا، فعلونا دولنا منح علاجية، ورجعوا يدوروا في هذا المجال. والسعودي والقيادات المرتزقة في مختلف فنادق الرياض والقاهرة واسطنبول وغيرها أيضا من الدول يتنعمون بما ناهبوه من أموال الشعب اليمني، وأبناء هذه القيادات كلهم في الدول الأوروبية، كلهم مسفرين، كلهم توصلهم رواتب شهرية. من قوتكم يا شعب اليمني، من قوتكم يا مقاتلين يا مرتزقة، فلذلك اغتنموا الفرصة، وكما يعني يقول الإمام علي ترك الفرصة غصة، ستندمون يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم. ومستحيل تلاحظوا وتحصلوا واحد من المرتزقة من قد قاتل معهم وبعدين حصل له قسمة في الجبهة ولا بصاروخ ولا بطائرة مسيرة ولا بدعم ما من قبل الطرف يعني قياداتهم عند أي ظرف بيمروا به، مستحيل تشوفوا يرجع إلى يقاتل معهم. فلذلك خلاص احنا قبل نقول لكم من ذا الحينة لا تجربوا المجرب، يعني انجوا بأنفسكم. المجابر والخيالات والأوهام والأفكار والحور العين وهذه التفاصيل كلها ما لا يعني لا توجد إلا في خيالات من بيعبوكم، مش في خيالات، في كلام، ولهم ليسوا حتى هم مؤمنين بهذا الكلام، هم فقد يدفعوكم إلى هذا التفاصيل. ولكم من تتخيلوا ناس في فنادق الرياض وفي فنادق القاهرة وفنادق يعني الدوحة وغيرها أيضا من البلدان بيحرضوكم على القتال، ادفعوا وسيروا ادخلوا سرعة انتظركم يا مدري ايش يا مدري، يعني كثير من الأقاويل يتم التحريض وهم وينهم وأبنائهم وين أبنائهم أينهم أبنائهم، يتنعمون بأموال الشعب اليمني وتصلهم رواتبهم شهريا من أموال الشعب اليمني ومن خيرات الشعب اليمني. فإذا أنتم يا مرتزقة يا مخدوعين أنتم، نحن بنقول لكم أنكم مغرر بكم، يعني بمعنى إحنا عن تعامس مثل ما بيقولوا، عن غمي على عيوننا ونقول على أنكم مغرر بكم وعلى أنكم مخدوعين، يعني ارجعوا ارجعوا وسارعوا في مغادرة معسكرات العدو السعودي وعودوا إلى مناطقكم، انجوا بأنفسكم ولا تكونوا وقود للعدو ويتاجر بدمكم. كلام واضح، بعد ما تحصل هذه التصريحات وهذه التحذيرات وإقامة الحجج بعدها تجي ضربة، ضربة عالمية، ضربة حيدرية، ضربة علوية فوق رأس المرتزقة، بعدها نسمع البكبكة، ضربونا غدرونا، وهذا سخروا منهم ناس كثير يعني. أو حتى الحزمي إيش طلع يا محمد إيش قال، يعني تخيلوا قال يا حوثيين 8 صواريخ كلها فوق معسكر واحد، يعني الخبير مستغرب ولا يعني إيش المطلوب؟ طيب يعني ما هو المرة الثانية خلاص عندي عنقللهن يعني، أو يعني ما هو الفكرة؟ ما هو لا يمتلكون حتى لا حجة ولا بينة ولا منطق. فعموما هذا الكلام هو كله وهذه التحذيرات هي إقامة حجج، بحيث أنه حينما تقرح في رأسكم بعد لا تلوموا القوات المسلحة اليمنية لأنها حذرتكم وأنذرتكم. ولعلمكم التحذير هذا حتى موجه للعدو السعودي نفسه، التحذير موجه للعدو السعودي، ونقول للعدو السعودي هذه ليست معركتك، خلينا وشأننا بنواجه العدو الصهيوني والأمريكي، العدو الصهيوني يريد أن يدفعك لمواجهتنا ويريد أن ندخل نحن وأنت في استنزاف داخلي. هذا الكلام موجه حتى والتحذيرات موجهة للعدو السعودي نفسه. عموما العدو السعودي مستمر في غية وفي إجرامه، وبعدين استعمل نفس الخطة اللي بيستعملوا معهم الصهاينة، أنه يدفعوا بالمرتزقة المحليين من جهة، ومن جهة ثانية ساروا ما يفعلوا اليوم طبعا، وحصلت يعني أنهم أعلنوا عن تحالف سموه بتحالف مكة، اتفاقية مكة، اتفاقية دفاع مشترك طبعا. وسنقف في ختام هذه الفترة مستمعينا ونشير إلى هذا التحالف، وسيأتي إن شاء الله يعني فترات وبرامج نتحدث أكثر حول تفاصيل حول هذا. لكن هذا التحالف السعودي التركي الباكستاني الذي أكدت بالمناسبة وزارة الخارجية اليمنية أنه حقوق الشعب اليمني غير قابلة للمصادرة تحت أي مسمى، ومهما بلغ حجم التحالفات التي يتم الآن تشكيلها، تشكلوا في أوقات سابقة تحالف إسبيدس، عاصفة الحزم، إعادة الأمل، حماية الازدهار، وتحالفات لا يوم التحالفات، هل نجحت؟ هل تقدمت؟ هل حققت أي تقدم في يعني على مستوى الجبهة اليمنية؟ لم تجد إلا الخسارة يعني الخسارة الكبرى يعني بالمناسبة. والخارجية اليمنية قالت اليوم أي تكتل إقليمي أو عالمي لن يتمكن من مصادرة حقوق الشعب اليمني المشروعة، بمعنى القرار اليمني اتخذ ولا رجعة عنه مطلقا، لا رجعة مطلقا عن هذا عن عن عن هذا المطلب. وحنا جاهزين لكل السيناريوهات كما تحدثنا. وكان بالأحرى بالنظام السعودي أن يبحث عن تحالفات ويعقد تحالفات إسلامية لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المسجد الأقصى من العدو الصهيوني، كما جاء على لسان اليوم وزارة الخارجية. غزة ارتكبت فيها أبشع المجازر والمذابح، هل فكروا تفكير حتى بسيط بأنهم يشكلوا تحالف؟ أو حتى بيان واحد، بيان شكلي ناطق باسم الدول الإسلامية كلها، ما فيش حتى بيان شكلي. لكن حينما موضوع فيها اليمن، موضوع يخدم العدو الصهيوني، شكلوا هذه التحالفات. عموما نحن لا يهمنا عملوا تحالفات مع تركيا باكستان والسعودية أو دخلوا معهم إيش من تحالف خرجوا ما همناش. إحنا قد جينا من الأخير مثل ما بيقال من الليفل من مرحلة الوحش. إحنا قد واجهنا العدو الأمريكي والصهيوني رأسا في البحر الأحمر وانتصرنا عليه. وإذا كان السعود وإذا كان التركي والباكستاني يعني مستعد إنه يدخل في مغامرة غير محسوبة العواقب دفاعا عن الصهيوني وخدمة للنظام السعودي، فإحنا مستعدين أيضا ندرجه ضمن قائمة الأعداء. وحينما يدخل ضمن قائمة الأعداء فإن التعامل معه لا يتم إلا عن طريق الحديد والنار بلغة الطائرة المسيرة والصاروخ البالستي. ولدينا خياراتنا في هذا الاتجاه في هذا الموضوع. موقعنا الاستراتيجي على مستوى هذه المنطقة الجغرافية التي هي نعمة نعتبرها الآن من الله سبحانه وتعالى، هم أرادوها نقمة، احنا نعتبرها نعمة الآن ان احنا نشرف على هذه على مضيق وعلى يعني ساحل طويل عريض على البحر الأحمر، مستعدين ان نسخر تقنياتنا وما نملك في هذا المسار لمواجهة أعدائنا ومواجهة أعداء الأمة كلها، مستعدين. في مادة صوتية نستمع إليها.
2: تتذكرون حكايات الأغبياء الثلاثة؟ نفس الوجوه، نفس الابتسامات، ونفس الأوهام التي لن تتحقق أبدا. قبل 8 سنوات وقفوا في نفس المكان مع الغبي الأمريكي، أو يتصورون إنهم يقدرون يرسمون خارطة المنطقة. واليوم ابن سلمان يريد يقول للأمريكي إنه إحنا بدونكم نقدر نكمل ولسنا بحاجة إليكم، وهم يعرفون كل الزين بروحهم إنهم مجرد أتباع، وإذا انقطع خط السلاح الأمريكي اليوم واحد لتبخر هذا التحالف كأنه لم يكن. ابن سلمان يظن إنه بضربته على اليمن راح يصير سوبرمان، لكن أشعل نار راح تحرق عبايته. والتركي والباكستاني تتصورون راح يفدون بروحهم لمحمد منشار؟ لو لا طبعا لا. أردوغان ما يملك القوة حتى يحمي أحد، ولا شهباز شريف يملك الشجاعة. كل واحد منهم مشغول ببلد اللي جاي يغرق بأزماته، والآن جايين طمعا بالتمن السعودي لا أكثر ولا أقل. هذه الصورة مجرد ديكور لتمويه الفشل الحقيقي، مثل شمس أغسطس ساطعة ومحرقة. كانوا يريدون بالأمس تدمير إيران، فماذا كانت النتيجة؟ هم اللي جاي يوقعون واحد ورا الثاني أمام أعيننا. اليمنيين لازم يرقعوهم كم صاروخ بنص جدة والرياض، ذاك الوقت يعرفون شلون ويا من يتحالفون.

طيب اليوم الرئيس المشاط كان له تصريح وتحذيرات أيضا مباشرة إلى الدول التي ستشارك الرياض في حربها على اليمن، مؤكدا أن صنعاء ستعتبرها عدو بجانب السعودي الذي يحارب ويحاصر اليمن لقرابة 12 عام. المشاط قال في تصريحات إن كل من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المتواصل على بلدنا فهو معتد، حتى وإن غلف تلك المشاركة بعناوين براقة، محذرا من أن القانون اليمني واضح في تحديد طريقة التعامل مع الدول المصنفة في خانة العداء. وفي رسالة مباشرة إلى العدو السعودي أضاف المشاط متوعدا، قال حتى وإن حشدت كل العالم إلى جانبك فلن ينفعك، مضيفا اعلم ان كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار اقل بكثير من كلفة الحرب.

طيب في هنا اذا تحليل لباحث مصري سام عسكر انتقد اتفاقية الدفاع الثلاثية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بين باكستان والسعودية وتركيا، معتبرا إياها إعلانا رسميا لوفاة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وتأكيدا على فشل التحالفات القائمة على الأيديولوجيا الدينية والمذهب. أكد عسكر في تصريح منشور على صفحته، قال إن هذا الاتفاق أو أكد أن هذا الاتفاق يمثل إعلانا رسميا لوفاة جامعة الدول العربية، وأيضا أشار إلى أن السعودية أو السعوديين على وجه الخصوص أنشأوا تحالفات كثيرة لم تفعل، مشيرا إلى تحالف يعني عاصفة الحزم عام 2015 الذي لم تشارك فيه سوى الإمارات وقوات دعم السريع قبل انسحابهما، طبعا شاركت في عدة دول بالأرقام يعني بالمناسبة لكنهم جميعا فشلوا. فعموما تحدث أنه مصر لم تشارك وقدم عدة يعني تبريرات على أساس لماذا لم تشارك مصر في هذا التحالف، وقال يعني هي لا تعقد تحالفات دفاع مشترك خارج الأمن القومي العربي، مصر لا تعقد تحالفات لصالح حلف الناتو يعني في ظل وجود تركيا، مصر لا تتحالف عسكريا مع رعاة الإخوان المسلمين قصة تركيا. وتحدث عن التاريخ فشل التحالفات المبنية على الهوية، قال الباحث المصري إن التحالفات التي تقوم على الإخوة الدينية أو الهوية المشتركة تنهار أول ما تتعارض مع المصلحة القومية الخاصة، يعني بمعنى أنه تركيا لديها مصلحة خاصة، كذلك باكستان وأيضا السعودية، فهناك فشل كثير يعني، فهذا الحكم على هذا التحالف بالفشل، وقال هو تحالف شكلي وسيتبخر، قالها حرفيا، اعتبر قال هناك يعني صعوبات لوجستية وهناجم عن البعد الجغرافي بين الدول الثلاث، حيث يمكن أن تتعرض خطوط الإمداد للضرب في حال وقوع حرب مباشرة، واعتبر أن هذه الاتفاقية تخلق مأزقا استراتيجيا وأخلاقيا للدول الثلاث نظرا لتعارض المصالح وتناقض الأهداف، مما يؤكد أنها تحالف شكلي سيتبخر مع الوقت.

إذا نختم مستمعينا بقراءة رسائل سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محايل القوات المسلحة اليمنية على استهداف تحشيدات العدو السعودي في الرويك والعبر والثنية بالصواريخ والمسيرات. عاصم حمود أبو جرادة قفرة عذر عمران. أيضا رسالة من السباعي قال: نقول لمن هم الآن في أحضان آل سعود، كيف تؤمنون بدولة آل سعود وتكفرون بها من الإيمان والحكمة؟ افهموا هذا، هذا آخر فرصة لكم أن تعودوا إلى صف الوطن، فقد أعذر من أنذر، العفو لا زال ساري المفعول، عليكم مغادرة معسكرات العدو أفضل من أن تقتلوا وأنتم على ملة الوهابية العميلة لأمريكا وإسرائيل، فتوليهم سيكون خزيكم في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة. وهذه رسالة للجميع. المرسل أحمد ناجي السباعي خولان طيار وزامل يحذر الكل أبو جبريل لا حذر. إذن مستمعينا الأكارم نختم عموما بهذا الزامل يحذر الكل أبو جبريل لا حذر، ونودعكم على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في القريب العاجل على وقع انتصارات، والحديث عن انتصارات جديدة تضاف إلى سجل الانتصارات وتضاف إلى سجل المجد اليمني الخالد وتضاف إلى سجل هذا الشعب الأبي الصامد المعطاء المجاهد، وهو يقارع ويواجه ويجابه وهو ينتصر على العدو السعودي ومن يقف خلف العدو السعودي. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. تقبلوا في الختام تحياتي أنا محدثكم أحمد محمد الصنعاني، لكم أيضا من المخرج المنفذ الأستاذ المبدع الرائع محمد الديلمي في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الرعد،
5: الرعد.
4: الرعد اسم مفرد جامد يجمع على رعود. أثبت العلم الحديث أن الرعد يحدث نتيجة تسخين البرق للهواء وتسببه في تمدده، ولأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت يحدث وميض البرق أولا ثم صوت الرعد ثانيا. والرعد من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة الدالة على قدرة خالقه وعظمته جل وعلا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مفردة الرعد في كتابه القرآن الكريم في سياقين كلاهما يدلان على قدرة الله وحكمته. يقول الحق تعالى في سورة البقرة في سياق ذكر المنافقين وهو يحكي حالهم في إيمانهم وممثلا لذلك الحال بمثالين، أحدهما وهو ما ذكر فيه الرعد، قوله تعالى:

0: فكما أن جعل الأصابع في الآذان عند سماع الرعد لا ينفع ولا ينجي، فكذلك المنافقون لا ينقذهم من الله احتيالهم ولا أيمانهم الفاجرة ولا اعتذاراتهم الكاذبة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرعد وعيد الله عز وجل، إذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنوب. وفي سورة الرعد يقول المولى تعالى:
1: ويسبح

0: أي تسبيحا مصحوبا بحمده. وتسبيح الرعد بحمد الله تذكير للسامعين بقدرة الله وبنعمة الله سبحانه وتعالى، فسبحان من يسبح الرعد بحمده.
1: وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. الجاهل هنا ليس المقصود به مجرد الإنسان الأمي الذي لم يتعلم ولا يقرأ ولا يكتب، ولهذا كانت المقابلة بين الجاهل والعاقل وليس بين الجاهل والمتعلم، فقال تعدل صلة العاقل. والمقصود بالجاهل هنا الذي يتصرف بجهالة، يعني بخلاف مقتضى الحكمة، بخلاف مقتضى القيم والأدب. الإنسان الذي هو يتعامل بسفه، يتصرف بطيش، ليس منضبطا في أعماله وتصرفاته ولا ملتزما بالأخلاق والقيم، هذا الإنسان لا خير لك في أن يكون لك روابط معه وصلة به، صلة وثيقة به وعلاقة قوية به. علاقتك القوية به لن تفيدك شيئا، هو سيسيء إليك عندما تحسب عليك بعض تصرفاته الطائشة وبعض سفهه وعبثه وتجاوزاته، أو أنه ينقص فيك أنت من رشدك، من حكمتك، من أخلاقك، من قيمك، ما ينقص بسبب تأثرك به، فتتجه معه بالتصرفات الطائشة الغير متزنة الغير منضبطة البعيدة عن الرشد، عن الصواب، عن الحكمة. فالأفضل لك أن لا تكون على صلة به، تتركه، لا حاجة لك بأن يكون لك صلة به. قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل، لأنها سلامة لك، سلامة لك من أن تتأثر به، وسلامة لك بأن تحسب معه ويحسب ما يصدر منه أيضا عليك، أو بشكل أو بآخر تكون شريكا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: الوقت وقت

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله.

0: أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 70؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تزرع.
1: موسم حصاد أقبلت أرضي بخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي يد تزرع. إن الاكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية الشاملة هما ركيزتان أساسيتان لبناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، سلاح لا يقل أهمية عن سائر جبهات الصمود والثبات. وفي إطار سعينا للنهوض بالمنتج المحلي وتحقيق معايير الجودة والتمكين المالي لمزارعين الأبطال، نسلط الضوء اليوم على أحد أهم كنوز الأرض اليمنية الخيرة، وهو محصول الرمان الذي أودع الله فيه البركة والجودة العالية. في هذه الحلقة سنرافقكم في رحلة شاملة حول موسم حصاد الرمان وسلسلة القيمة لهذا المحصول الاستراتيجي، بدءا من المعاملات الزراعية الصحية قبل الحصاد، ومرورا بطرق القطف والتعبئة والتسويق، وصولا إلى آفاق التصدير والصناعات التحويلية. ويسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم أن نستضيف في برنامجنا عبر الهاتف المهندس زهران المشرقي، ضابط سلسلة الفواكه، ليجيب عن كافة أسئلتنا في هذه الحلقة، ويقدم للمزارع اليمني الإرشادات الفنية الكفيلة برفع الإنتاجية وتحسين الجودة. فمرحبا بكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم الأستاذ زهران المشرقي ضيفا عزيزا عبر الهاتف. أهلا وسهلا أستاذ زهران،
3: حياكم الله.
2: أهلا وسهلا. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، أنت مهندس وأنت ضابط في سلسلة الفواكه، حول محصول الرمان. بداية حدثونا عن أهمية محصول الرمان في اليمن وما مكانته الاقتصادية والغذائية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا محصول الرمان له أهمية كبيرة لدى المزارعين، وكذلك أهمية كبيرة اقتصادية وميزة من حيث توفير المرض والظروف البيئية التي لإنتاج أجود أنواع الأصناف الرمان الذي تحتل في اليمن. ويحتل محصول الرمان من المحاصيل الفاكهة بالنسبة الخامسة من المحاصيل الفاكهة من حيث المساحة والإنتاج، وإنتاج يعد من المراتب الثانية في التصدير بعد محصول المانجو. ولذلك تم إعطاء الأولوية في هذه المحاصيل لتنفيذ وتطوير المحصول على حسب توجهات سلاسل القيمة التي تحدث في هذا المحصول، والذي يبرز من أهميته والذي يعتبر ضمنه من الفوائد الاستراتيجية التي يبنى عليها البلاد والوطن، وكذلك في زيادة الفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين لبناء عمل مرات مجالات واسعة في هذا المحصول، كونها لا تتوفر في هذا المجال بنسبة كبيرة. وكذلك في محصول الرمان ذو نسبة تصديرية عائلة، لكونه طلب من الدول المستوردة من الخارج. ويعد من المحصول الرمان من أهم المحاصيل الذي يدخل في الصناعات التحويلية وكذلك الصناعات الخاصة، مثل مواد التجميل وصناعات الطب البديل الذي يدخل فيها من هذا المحصول الرمان. وهذا هو محصول الرمان وأهميته الاقتصادية في رفع وذات اقتصادي كبير، سواء كان دخل للمزارعين مواد العيشة وكذلك عائد اقتصادي للبلاد
2: نعم. مهندس زهران، ما هي أبرز مناطق إنتاج الرمان في اليمن، وما الذي يميز الرمان عن غيره من المنتجات الزراعية؟ يعني
3: محصول الرمان هو انتشر في اليمن بمساحات واسعة، حيث يقدر المساحات فيها بحوالي 90,000 هكتار، ما يمثل نسبة 7% من المساحات الإجمالية المزروعة في اليمن، وحيث يمثل محصول الرمان نسبة 3% من المحصول من الإجمالي المساحات. وهناك مناطق كبيرة ومحافظات كبيرة توزع فيها، وزعت على حسب 16 محافظة في الجمهورية اليمنية، مثلت فيها صعدة وأكبر جزء منها وعمران وذمر بنسبة 90%، وأجزاء أخرى من المحافظات والمديريات الذي يزرع بنسبة بسيطة فيها. وبالنسبة للأصناف هناك أصناف ذات جودة عالية وتتركز فيها كتصدير، ركزت في الصنف الخازني الذي يتميز بحجم كبير لثمار الجود الاستمار وذات جودة عالية، وكذلك رمان طائفي ورمان بلدي ورمان حبشي وكذلك الخازني. وهذه هي أنواع وأصناف الرمان التي تتميز بها المحافظة السليمانية وكذلك في الأخص محافظات صعدة.
2: يعني للأمانة أنا أول مرة أعرف أن عاد الرمان أنواع، يعني أنا قصدي أن الرمان كله نوع واحد، لكن الآن تفاجأنا أن اليمن تتميز بأصناف مزروعة. ما هي مميزات كل صنف من هذه الأصناف؟
3: كل صنف له مميزات وذات علامات حتى في النضج، وعلامات في تكوين الثمرة وحجم الثمرة. وأجود أنواع الرمان هو الرمان الخازمي الذي يتميز بكبر الحجم، حجم الثمار، وذات جودة عالية في الثمار والحبوب الذي تكون داخل الثمار. ثم يليها الرمان الطائفي باللون الأحمر الذي يتكون على لون الثمرة نفسها، وكذلك الرمان الحبشي الذي يتكون بطعم حامضي قابل للصناعات التحويلية، وكذلك الرمان البلدي. وهناك رمان تم زراعته في الفترة الأخيرة يتميز باللون المقابل للأسود، وهذا هو أنواع وأصناف فيها للرمان.
2: نعم مهندس زهران، ما هي أهم العمليات الزراعية التي يجب تنفيذها قبل موسم الحصاد لضمان إنتاج رمان ذو جودة عالية؟
3: هناك عدة عمليات زراعية يقوم بها المزارعين في أثناء قرب نضج وحصاد الرمان. ومن أهم العمليات الزراعية التي يقوم بها المزارعون هي فترات الري الذي يقوم بري المحصول الزراعي على حسب احتياج المحصول الزراعي. ولكن نقص المعلومات لدى بعض المزارعين عن كمية واحتياج المياه لهذا المحصول تؤدي إلى بعض الأسباب، منها تفشق في الرمان ما بالمصطلح المحلي، وهي تشقق بالنسبة للثمار نتيجة العمليات الخاطئة التي يقوم بها المزارعون في ري بكميات كبيرة لهذا المحصول. وهناك عمليات تكليم وإزالة الأعشاب الضارة التي تحصل في أثناء النمو لهذا المحصول، وكثير من العمليات التسميد والري حتى وصول المحصول إلى النضج والحصاد والقطف إلى مرورا إلى التسويق.
2: نعم مهندس زهران، كيف تؤثر عمليات التقليم والتربية في تحسين إنتاجية الأشجار وجودة الثمار؟
3: بشكل عام وبشكل خاص، يعني بشكل عام هي تؤثر سلبا على جميع المحاصيل سواء كانت في الفاكهة أو في المحاصيل الأخرى. في محاصيل الفاكهة بالذات يعني إذا لم يقلم المزارعين المحصول وإذا لم يؤدي العملية الزراعية بشكل صحيح ويعني وبزيادة يعني لم يقلم المحصول، يعني هناك يؤثر سلبا على إنتاج المحصول وكذلك بشكل خاص على إنتاج الشجرة. إذا لم يكن هناك تقليم ودخول الضوء إلى جميع الفروع وأشجار الأشجار والشجرة التي تنتج الثمرة، هناك يؤثر سلبا على كمية الإنتاج وعلى حجم الثمرة وكذلك على جودة ونوع وذوق حتى المحصول وجودة الثمرة.
2: نعم
3: هي عملية مهمة لابد أن يتبعها هذا الزارعين على أساس أنه يحسن ويطور من إنتاجه ويزيد من كمية الإنتاج سواء في الشجرة يسمى الإنتاج الرأسي الذي يقوم بها عملية المزارعين من العمليات الزراعية حتى التقليم.
2: نعم مهندس يعني زهران المشرقي، الري، يعني الري موضوع مهم جدا، ما هو دور الري خلال مرحلة اكتراب نضج الثمار وما هي الاحتياجات المائية في هذه المرحلة بالنسبة للرمان؟
3: الري بالنسبة للمحصول الرمان هو عملية منظمة وذات حساسية كبيرة بالذات في محصول الرمان ومحصول العنب، كون محصول الرمان يحتاج إلى كميات بسيطة وذات كميات محدودة أثناء قرب ونضج هذه الثمار، ولا يحتاج إلى كميات كبيرة في نفس الأخطاء الذي يتبعها الزارعين في الري بالغمر والذي يقوم بري المزرعة كاملة، ما أدى وكذلك المحصول الرمان كما ذكرنا سابقا هو ذات محصول حساس في محصول في عملية الري، لأنه في هذا المحصول يحتاج إلى كميات بسيطة على حسب عمر الشجرة وعلى حسب كذلك حجم وكميات الموجودة في الثمار نوع في الشجرة، كلما كانت الكميات الموجودة في الشجرة كبيرة وكثيفة في الإنتاج يحتاج لها إلى كميات كبيرة يعني متوسطة، وإذا كانت كمية المياه فيها الأشجار وعمر الشجرة صغيرة فهي تحتاج إلى كمية مياه قليلة، وهذا هو يلعب دورا كبيرا في أثناء نضج الحصاد، وكذلك يلعب دور كبير في زيادة الكميات لدى الزارعين، لأنه أثناء استخدام المياه بشكل عشوائي وغير منظم تؤدي إلى أسباب وخسارة اقتصادية سواء في المزارع وكذلك لدى المزارع. ما يستخدم المزارع كمية المياه بشكل عشوائي وغير منظمة وغير كمية كبيرة تؤدي إلى تلف المحصول، تشققات المحصول، ما يجعل المزارعين يعملون الخسارة الكبيرة لديهم.
2: نعم، تحدثنا عن الري والآن نشتي نسألكم سؤال مهم جدا وهو التسميد. كيف يسهم التسميد في تحسين حجم الثمار وفي جودتها وحتى في طعمها؟
3: التسميد هو يعني بالنسبة للتسميد في اليمن بشكل خاص يستخدمون المزارعون الأسمدة البلدي، وهذه تعرفوا عليها يعني المزارعين من الآباء والأجداد توارثوها جيلا بجيل، تم استخدام الأسمدة البلدي يعني بشكل كبير، ثم بعض المزارعين يتم استخدامات الأسمدة التكميلية هي العضوية، والأسمدة التكميلية هي ما يخص المحصول هي النيتروجين الفسفور البوتاسيوم، إذا كان بالنسبة لهذه الأسمدة يستخدمها يعني بنسبة 40-50% من بعض المزارعين الذي يستخدم الأسمدة التكميلية، أما بالنسبة لـ 60-50% من المزارعين يتم الاستخدام الأسمدة البلدية الذي يتم إنتاجها من عبر التخمير بقايا المحاصيل السابقة وكذلك الأسمدة المخلفات من الأبقار والثروة الحيوانية. بعد تخميرها، وهناك يعني استخدامات يعني لدى بعض المزارعين نتيجة نقص بعض التوعية عن نتيجة ضعف التوعية لدى المزارعين عن كيفية تخمير مثل هذا السماد وإضافة الأشجار وعلى كم الكمية التي يتم إضافتها للشجرة على حسب حجم وجودة نوع الثمرة وعمرها.
2: نعم مهندس زهران، يعني أحيانا أنه بيحصل المزارع أنه يدخل في بعض الأخطاء، ما هي أبرز الأخطاء عشان نحذر المزارعين يتجنبوها؟ ما هي أبرز الأخطاء الذي بيوقع فيها المزارعون خلال مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة نضج ثمار الرمان؟
3: هناك أخطاء شائعة وهناك أخطاء بسيطة في لدى المزارعين يقومون باتباعها أثناء الموسم وخاصة أثناء نضج الرمان. من أثناء الموسم كما ذكرنا سابقا هي عمليات الري وعمليات التسميد وكذلك استخدام المبيدات اللي بشكل عشوائي وغير منظمة، وكذلك أثناء نضج الرمان الاستخدامات العشوائية والغير، هناك يعني كما ذكرنا سابقا استخدام الري، أو استخدام بعض الأسمدة لنضج المحصول قبل الوقت المحدد لنضجه. وهناك يعني هي سياسات يتبعها المزارعون على أساس أنه تقديم المحصول على أساس أنه يتلافى الأسعار لدى الأسواق، ولكن هي تعكس سلبا لدى المزارعين لأنها يجهد من هذا الأشجار ومن هذا المحصول على حسب المحصول نفسه. ولكن هناك معلومات لا يعرفها المزارعين إن استخدامات الأسمدة أو استخدام المياه بشكل كبير أثناء قرب النضج لكي ينضج سريع أو يقدمه على السوق إنه يعكسه سلبا على المحصول نفسه في السنوات القادمة، إنه لا يدي نفس الإنتاج ولا يدي نفس الجودة، وما يعكس سلبا حتى الأشجار إنها لا تدي نفس الإنتاج وتكون زيادة عكسية من بدل ما كانت زيادة رأسية.
2: نعم، حدثونا عن سلسلة القيمة للرمان.
3: سلسلة القيمة لمحصول الرمان مجالها واسع وحديثها كبير وشيق، إنها وبشكل مختصر سوف نتكلم هنا عن سلسلة القيمة بشكل مختصر وأبرز العمليات التي تحدث فيها وأبرز العناوين التي تمر فيها هذه السلسلة لكي يتسهل لكم وللمستمعين الكرام بشكل عام مفهوم عام عن السلسلة ومراحلها وعناوينها وماذا تعني سلسلة القيمة. سلسلة القيمة هي عبارة عن عمليات زراعية يقوم بها المزارع أثناء الموسم أو أثناء المحصول نفسه، تبدأ من عمليات المدخلات ثم عملية الإنتاج ثم عملية ما بعد الإنتاج هو القطف والجن ثم عملية التسويق مرورا إلى المستهلك. هي هذه حلقات رئيسية يقوم بها المزارعون أنفسهم، ولكن لا يشعرون أو لا ليس لديهم معلومات كعلمية أن هذه مصطلحات عن سلسلة القيمة، وإنما يقوم بها المزارع روتين من الروتين الذي يقوم بها المزارعون، ولكن هي دخلت في المصطلحات العلمية والجانب العلمي كجانب دراسي وعلمي بحث يقوم بها هذا المزارع. سلسلة القيمة في محصول الرمان من بداية المدخلات سوف نتكلم عن عمليات رئيسية وعناوين رئيسية التي يستخدمها المحصول الرمان، وهي عبارة عن الشتلات من بداية من المحصول، وكذلك الأزمدة والمبيدة التي يدخلها المزارع للتزميد وري والتزميد ثالث عنوان، وهي المعدات الزراعية التي يقوم بها المزارع لزراعة هذا المحصول. ثاني عنوان وعملية الإنتاج. عملية الإنتاج تمر بعدة عمليات وعناوين خاصة وفرعية ومجالها واسعة في هذا المحصول، تبدأ من بداية من زراعة الشتلة التي تم بشرائها المزارع من أو قام إنتاجها في قطاع خاص أو شرائها من القطاع الخاص أو من مكاتب الزراعة توريدها أو من أماكن ثانية، ويقوم بزراعة الشتلات في الأوقات المناسبة على أبعاد من تصل إلى 4 متر 3 متر 5 متر ما بين الشجر أو الأشجار، ويقوم بريها وأثناء الشتلة وكذلك الأشجار الكبيرة يقوم بعملية خدمة المحصول من زراعة وتزميد وتعشيب عبر العمال وري وتزميد حتى وصول المحصول إلى مرحلة النضج والقطف.
2: طيب، لما يوصل المحصول إلى مرحلة النضج ما هي العلامات اللي بتدل أنه خلاص بده ناضج وجاهز مع بالله يحصده؟ كيف يعني علامات بارزة؟
3: طبعا احنا وصلنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل سلسلة القيمة، وهي كنا مرحلة القطف والجن للمحصول. هناك علامات بارزة يتدلى بها المزارعون ويستدلوا بها من علامات النضج في المحصول. طبعا محصول الرمان قبل النضج بشكل عام من جميع أصناته يكون أخضر بشكل عام، ثم قد إلى علامات النضج وقرب القطف والحصاد هناك يستدل بالعلامات النضج وتحول لون الثمار على حسب الصنف، حول لون الثمرة من لون الأخضر إلى اللون الأصفر والبركش بالبرتقالي، وكذلك بعض الأصناف تتحول منها إلى شبه اللون الأحمر، وبعض الأصناف تتحول إلى لون الشبه مقارب للأسود الفاتح. وهناك علامات داخلية لنضج المحصول تدل بها المزارعون يقوم بفتح حبة من حبوب المحصول، ثم ينظر إلى الحبوب هل هي تغيرت اللون من اللون الأبيض الحبوب الداخلية للمكونات للثمرة نفسها من اللون الأبيض إلى اللون الأحمر، وهل تغير اللون، وهل الطعم كذلك الطعم، هل تغير الطعم من الطعم الحامضي إلى الطعم الحلو في هذه الحبوب للرمان.
2: نعم.
3: أما بالنسبة للتسويق للمرحلة الرابعة من عمليات سلسلة القيمة التي نتحدث عنها وهي التسويق، يقومون المزارعون بشكل عام بتسويق الثمار إما الأسواق المركزية الموجودة في المحافظة، وإما يقومون بتسويقها عبر الأسواق الفرعية الموجودة في المديريات والمحافظات الأخرى. التسويق مراحله كبيرة وعظيمة، وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارات، وزارة الزراعة وكذلك السلطات المحلية الموجودة في المحافظة ممثلة بالمحافظة ومكتب الزراعة والجمعية الزراعية الموجودة في المحافظات والمديريات التي تم إنشائها مؤخرا، لكي يتأثر المزارعين ويتشكلوا في مجامع إنتاجية لكي يسهل إليهم وصول الإرشاد الزراعي بشكل كبير، ويتسهل عملية تنظيم وتسويق المحصول بشكل أفضل وأوسع وأفضل.
2: نعم.
3: وهناك مجال آخر يتم تصديرها إلى الخارج والدول الخارجية كتصدير خارجي، وهذا مجال واسع، وذات والتصدير يكون عائد اقتصادي
2: للوطن
3: وكذلك رافد اقتصادي للمزارعين لإدخال نسبة أكبر من نسبة الاقتصاد.
2: نعم.
3: المرحلة الخامسة وهي الاستهلاك، الاستهلاك المحلي بشكل عام في اليمن هو كاستهلاك طازج كثمار، وبالنسبة للصناعة التحويلية لا يوجد في، يعني هناك توجهات من قبل الدول لإنشاء مثل هذا المجال وإنشاء مصانع لصناعة العصائر والمشروبات التي يتم استيرادها وعكس الاستيراد من الخارج وتحويلها إلى الداخل لتكون رافد اقتصادي ثانوي، وكذلك عائد اقتصادي للمزارعين ودخل وعيش أسر في هذا البلاد.
2: نعم. مهندس زهران، يعني ما هي أفضل موعد لحصاد الرمان خلال اليوم، وما هي الطريقة الصحيحة لقطف ثمار الرمان عشان يتجنبوا تشققها أو إتلافها؟ لأنه بمجرد ما تتشقق بيقل من سعرها أو قيمتها وبيرجع يعني خسارة على المزارع، فما هي الطريقة الصحيحة لقطف الثمار وما هو أفضل موعد لحصاد الرمان خلال اليوم؟
3: أفضل موعد يعني لحصاد الرمان وأغلب المنتجة الفاكهة بشكل خاص هو من الصباح الباكر، من يعني من بعد صلاة الفجر من بداية بزوغ الضوء وكذا وقبل غروب الشمس بنسبة بسيطة، لكن أفضل موعد هو في الصباح الباكر لكي يسهل للجاني عند جني الثمار معرفة هل الثمار ناضجة أم لا. أما الطريقة الصحيحة للقطف، أغلب يعني المزارعين يتبعون الطريقة التقليدية وهي القطف باليد عن طريق العمال، لكن الطريقة الصحيحة والعلمية هي عند استخدام الأدوات والمعدات الزراعية كالمقصات، وعند قص الثمار من فوق عنق الثمرة نفسها، يعني بجزء بسيط من الشجرة على أساس أنه ما يجهدش الأشجار عندما يقوم بقطفها باليد وقلعها
2: سحبها وينكعين ويتشوهين فعلا.
3: نعم، وأنا يعني هذه من الأخطاء والعمليات الزراعية التي يقوم بها بشكل خاطئ من هذه المزارع.
2: أنت ذكرت أنه في أدوات في حصاد الرمان، ما هي هذا الأدوات المستخدمة في حصاد الرمان وكيف يتم التعامل مع الثمار يعني بهذه الأدوات؟ هل هي أدوات كثيرة أو أنها مقص وأشياء بسيطة يمكن للمزارعين توفيرها؟
3: لا، هي أدوات بسيطة قد ذكرناها، إن هي أدوات بسيطة يعني عبارة عن مقصات، يعني يمكن للمزارعين أن يتم توفيرها يعني بشكل بسيط، يعني ما هي نقول أسعارها غالية أو ما يمكن صعبة الحصول عليها، لا هي يعني بسيطة ويسهل الحصول عليها من أي مكان، من أي متجر خاص بالزراعة يقوم بتوريد مثل هذه المجالات، وأسعارها ليست عالية ويمكن المزارعين ابتكارها وتصنيعها حتى محليا لكي يسهل عليها مثل هذا الأمر. وهناك أدوات نعم. أخرى بتعديتها المزارعون أثناء التعبية، هناك أساليب قاطعة يقوم المزارعون أثناء أنه يقوم بكف الثمار وكومها في المزرعة نفسها في كومة، وهي طريقة خاطئة، لكن عندما يقوم المزارعون بكف الثمار إلى الثلاثة المخصصة في التسويق وتعبيتها بالتعبية الصحيحة الغير الذي يقوم بتعبية بعض المزارعين بتعبية السلة ويقوم بالتعبية فوق حجم السلة، هذه هي الطريقة الخاطئة للتعبيات، وإنما يقوم بعض المزارعين بتعبية السلات بالحجم المناسب الغير، عندما يقوم برص السلات أثناء فترة النقل رص سلة فوق سلة ما يحدث لأي محصول
2: يعني
3: أو خدمات أثناء النقل.
2: يعني طريقة ترتيب الثمار مهمة جدا يعني بالنسبة للرمان، بتقل حتى من حد الخسارة للمزارع لما يقوم بترتيبها أثناء النقل أثناء تداولها، يعني مهم جدا موضوع ترتيب الرمان.
3: نعم نعم، هي موضوع مهم وذات عائد اقتصادي كذلك حتى للمزارعين أنفسهم، إذا كان نعم. عندهم رؤية وبعد صحيح ومعلومات وتوعية عن أهمية أنه هناك يحدث له فاقد، والفاقد نعم. الذي يحدث أثناء القصف وأثناء التعبية وأثناء التسويق هو يعود كذلك سلبا من خسارة اقتصادية لدى المزارع، وكذلك يؤدي إلى تلف كثير من المحصول نعم. لهذا المزارع.
2: الآن يعني إحنا ما شاء الله في موسم، بداية موسم أمطار، المحافظات اليمنية بأكملها تمطر ولله الحمد على هذه النعمة الكبيرة، فما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند هطول الأمطار خلال فترة الحصاد؟
3: هناك عدة إجراءات وهناك عدة لا تبنى إلا عند استكمال ونهضة الجمعيات الزراعية في المديريات الموجودة في المحافظات والمديريات، عند استنهاض مثل هذه الجمعيات الزراعية التي تقوم بتوعية المجتمع والمزارعين بشكل خاص على عمل مثل حواجز وكذلك كرفانات وسدود ومصبات لمجاري السيول على أساس حجز كمية كبيرة لتخزين كمية كبيرة من المياه لسنوات الجفاف. عند استكمال ونهضة هذه الجمعيات هي التي تقوم بتوعية مثل هذه المزارعين وعمل نزولات للمزارع والمجتمع بتوعيتهم بعمل مثل هذه المبادرات وإنشاء مثل هذه الطرق دي الخزانات والحواجز والكرفانات والسدود التي تقوم باستفادة كبيرة وكذلك مخزون كبير للمياه الجوفي ومخزون كبير للمزارعين أثناء فترة الجفاف لري نعم. المحصول أثناء احتياجته.
2: نعم، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في سلسلة قيمة الرمان في اليمن؟
3: هناك عدة فرص استثمارية لسلسلة الرمان إذا كان هناك توجهات من قبل المستثمرين يريدون الاستثمار في هذه المجالات، كون اليمن يتم استيراد بكميات كبيرة من الخارج بمبلغ قدرت ب 39 مليار يمني، وكذلك كميات ما يصل ما يقدر ب 132 مليون ريال يمني، ما يقدر بحوالي 600 طن يتم استيرادها من الخارج. هذه الكميات والقيمة هي مفصلة بعدة حاجات وعدة أشياء، منها عصائر ومشروبات بنسبة كبيرة وقيمة 92 مليون ريال يمني، وكذلك رمان دبس الذي هذا يمكن إنتاجه من الرمان ذات الأصناف الحامضة يعني، وذات يمكن إنتاجه عبر الأسر المنتجة الموجودة في المحافظات المديرية، يعني يمكن الاستثمار به بشكل سريع وبسيط، وهو ذات عائد اقتصادي كذلك للمستثمر وكذلك للبلاد، يعني يعود المبالغ من الكمية التي يتم استيرادها من الخارج إلى الداخل. هناك كمية أخرى من المشروبات والعصائر والأخرى بقيمة 5 مليون ريال يمني، وكذلك النكهات ومكسبات التي يتم استيرادها، وكذلك في ما يخص حتى قشور الرمان يتم استيراد بعض القشور الرمان من الخارج بكميات يعني بسيطة، ورغم أن الموجود المنتج المحصول بعض الأشياء أن احنا نتم استيراد المحصول حقنا نحن أنفسنا ولا نعلم أن المحصول الذي تم استيراده هو المحصول نفسه. أثناء التصدير للبلاد الأخرى كالرمان والمانجو إلى البلدان الأخرى يقومون بتحويله إلى عصائر ومشروبات وتصديره إلى اليمن، وبعض الشيء يصل إلى المزارع نفسه من المحصول نفسه، عصير أو مشروب رمان أو مانجو، ولا يعلم أنه من المحصول نفسه الذي تم باعه وتصديره إلى الخارج.
2: نعم مهندس زهران، يعني احنا دارين انه معانا رمان سبحان الله العظيم يعني جودته عالية ولذيذ جدا، وعندنا قدرة حتى انه يتم تصديره للخارج لانه ما شاء الله الارض طيبة والارض المباركة والمزارع اليمني يزرع. ما هي ابرز الاسواق الخارجية التي يمكن لها ان تستوعب الرمان اليمني، وما هي أبرز التحديات اللي بتواجه تصدير الرمان؟ ما بتخليهم شنهم يقدروا يصدروه بشكل مستمر؟
3: أكبر تحديات تواجه التصدير وكذلك التصنيع بشكل عام هي العدوان الأمريكية الإسرائيلية الذي على البلاد ومخاطره على المصدرين والمصنعين كذلك. هناك تخوفات من قبل المستثمرين، اليمن في حرب وحصار وكذلك، ما أدى إلى تخوف لدى المستثمرين من بناء وعمل مثل هذه الحاجات الاستثمارية، وكذلك تخوفات من وهناك تعسفات من قبل الدولة التي يتم استيراد المنتج الرمان وكذلك المحاصيل الأخرى عبر المنافذ، يقومون بإغلاق المنافذ أو وتكدس البرادات عند المنفذ ثم دخولها مرة أخرى مرة واحدة، ما يؤدي إلى تكدس المحصول في هذه الدول، ما يؤدي إلى خسارة لدى المصدرين وما يعكس سلبا لدى المزارعين. هناك عدة إجراءات تقوم بها الدول التي يتم التصدير إليها كإجراءات تعسفية للمصدرين ما يعكس سلبا لدى المصدر والمزارع.
2: نعم مهم جدا موضوع التصدير والجودة والتعبئة والتغليف والتبريد، لهم دور كبير في الحفاظ على جودة الرمان المعد للتصدير، يعني عد التصدير يشتي خطوات كثيرة. ما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها بعد الحصاد لزيادة العمر التخزيني للثمار؟
3: هناك عدة إجراءات يمكن إجراءها سواء من المزارع قطفة، وهناك إجراءات يتم اتخاذها من بعد القطف في الأسواق. الإجراءات بالنسبة للمزارع أنه لا يتم استخدام الأسمدة المنشطة للثمار للشجرة حتى لا تنضج سريعا ويقوم بقطفها بشكل سريع. وهناك إجراءات بالنسبة للأسواق أما عبر إنشاء مخازن بردة ومراكز تبريد على أساس تخزين المحصول وتصديره إلا بأشكال منظمة وعلى حسب احتياج وكمية احتياج الدول المستوردة لهذا المحصول. هذه الإجراءات يعني فيها توجهات من قبل الدولة وكذلك توجهات للمصدرين والمستثمرين فعمل مثل هذه الحاجات وكذلك توجهت إلى كبار المزارعين اللي يتم زراعة المحصول بشكل كبير على عمل ثلاجات وبرادات لتخزين المحصول أثناء النضج والحصاد وتسويقه إلا بشكل منظم على حسب احتياج سواء كانت الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية.
2: نعم، ما هو دور الإرشاد الزراعي في تحسين إنتاج وتسويق وتصدير الرمان؟
3: الإرشاد الزراعي له دور كبير ومجالاته واسع، والدور الكبير المعول إذا اتبع المزارعون الإرشادات والتوجيهات في لدى الإرشاد الزراعي سواء كان من قبل الجمعيات التي سوف يتم تأهيلها وتطويرها وعمل مرشدين زراعيين فيها أو من قبل مكاتب الزراعة التي يقومون بنزول نزولات ميدانية وعمل جلسات ومدارس حقلية في المحصول. لو يقوم المزارعون باتباعها هناك ما يقارب 70-80% من الأخطاء التي يتلافاها أثناء اتباع مثل هذه الإرشادات والنصائح التي مقدمة إليهم. هناك عدة إرشادات مقدمة للمزارعين كبروشورات ومواد تعليمية ومدارس حقلية للمزارعين، لكن ضعف التوعية أو ضعف التلقي لدى المزارعين لهذه المعلومات والنصائح أدى سلبا لخسارة لديه وخسارة في المحصول.
2: نعم، مهندس زهران المشرقي، ما هي أبرز التوصيات وأنت مهندس زراعي التي تقدمونها للمزارعين ولكل من يستمع إلينا الآن للحصول على محصول رمان عالي الجودة؟
3: التوصيات من قبلنا إذا نقول للمزارعين اتبعوا الإرشادات المقدمة إليكم واتبعوا النظام الصحيح في عمليات ري وخدمة المحصول لكي يسهل عليك خدمة المحصول في السنوات القادمة ويعطي لك إنتاج عالي عند استخداماتك وخدمتك لهذه المحصول. كل ما أعطيت المحصول من خدمة، كل ما أعطاك المحصول من إنتاج وجودة عالية، كل ما نظم الزراعة والإنتاج واستخدم كل العمليات الزراعية الصحيحة، كل ما عامر معك المحصول واستدام في الاقتصاد معك لفترات أطول، كل ما نظمت عمليات القطف والتعبية من المزرعة وتسويقها، كل ما أعطاك المحصول عائد مادي أكثر وأكبر. وهناك عدة توصيات ومجالات لا يسعنا نحن نذكرها ككاملة.
2: في ختام هذا اللقاء مهندسنا العزيز، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لمزارعي الرمان في اليمن عبر أثير إذاعة آفاق وفي برنامجنا يد تزرع؟
3: في الختام نشكركم ونشكر الإذاعة على هذا اللقاء والمستمعين الكرام على هذا الاستماع، ونقول في الرسالة توجيها للمزارعين التشكيل والتأطير في مجامع إنتاجية وكذلك الإسهام في الجمعيات الزراعية التي تعمل على تنظيم وتشكيل ولحماية هذه المزارع والمزارعين. كلما كان هناك توجيهات وفي الجمعيات الزراعية يسهل الوصول إلى المزارعين كخاصة وكذلك كمجموعة كاملة.
2: نعم، كل الشكر وكل التحية لكم المهندس زهران المشرقي ضابط سلاسل الفواكه، شكرا لكم، كنتم معنا ضيفا عزيزا في برنامج يد تزرع، ونسأل الله التوفيق لليمن بأكملها في موسم الرمان وللمزارعين اللي بيبذلوا جهد كبير، لكن أحيانا بتحصل أخطاء، وإن شاء الله أن هذا الحلقة كلها تكون استفادة للمزارعين لتجنب الأخطاء والخسائر في موسم الرمان. شكرا جزيلا لكم مهندس زهران.
3: شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا. إذن في الختام مستمعينا الكرام وكل المزارعين وكل من استمع إلينا اليوم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يد تزرع. عبر أثير إذاعة آفاق، طفنا فيها معكم حول محصول الرمان وسلسلة القيمة آفاق تطويره وصناعته وتصديره. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز المهندس زهران المشرقي، ضابط سلسلة الفواكه، على ما تفضل به من إيضاحات قيمة وتوصيات سديدة. إن أرضنا اليمنية المعطاءة هي جبهتنا الاقتصادية الأولى، وبسواعد مزارعين الصامدين بعزيمتهم التليدة نجسد معا شعار يد تحمي ويد تزرع، لنبني يمنا عزيزا مستقلا يستثمر خيرات أرضه ويأكل مما يزرع. في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء في حلقة قادمة. دمتم ودامت أرض اليمن جودة ومعطاءة. وتقبلوا تحياتي من قدمت هذه الحلقة: بتول المنصور، ومن التنسيق أيوب إدريس، ومن الإعداد محمد صالح حاتم، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: اسرائيل،
1: عشان يدمر اسرائيل
2: يحرقوا والديهم حريق.
3: فوض
0: ناشد القائد السيد بانه يضرب بيدنا حديد.
2: اقصف تلابيب
3: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: إخواننا في محور المقاومة،
4: يا مجاهدين في سبيل الله
5: من اليمن إلى العراق،
0: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا
3: يعني. نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-9111.

0: صوت الوعي والبصيرة.
1: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. صلى عليك الله يا من نوره عم الوجود مغربا ومشرقا، صلى عليك الله يا من سره لو حل في الطود العظيم تشققا، صلى عليك الله يا من ذكره عشق تعمقنا به وتعمقا، صلى عليك الله يا من حبه تأبى القلوب بغيره أن تخفقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة، في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم برنامجنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: حياكم الله مستمعين الأعزاء من جديد، وبارك الله يوم جمعتكم. ونبدأ برنامجنا معكم، والبداية مع الفقرة الأولى في هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الأولى من برنامجكم، وهي فقرة منبر الجمعة. وموضوعنا اليوم الذي سنناقش فيه موضوع خطبة الجمعة حول قول الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. نناقش هذه الآية وما في هذه الآية من نقاط مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل اللوشلي. حياكم الله سيدي، وأهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة آفاق.
2: عافاكم الله وشفاء، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياكم الله سيدي الكريم. بادئ ذي بدء، الآية الكريمة تنص نصا صريحا وتتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن الذين آمنوا معه بأنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كيف تجلى برأيكم مفهوم الجهاد بالمال والنفس في سيرة النبي، وكيف كانت قدوته أيضا لأصحابه في هذه النقطة بالتحديد؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. حينما نزل قول الله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أي من المنافقين،
0: نعم،
2: وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم، يعني بطابع النفاق، وهو طابع إذا قد استشرع على القلب واحتوى عليه خسر بعد ذلك لا يقبل هداية، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يعني هنا يتجلى في خلال من خلال الآية أن الذين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين آمنوا معه ليس مقصورا على عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هم الذين آمنوا معه واستمروا وجاءت من بعدهم الأجيال المؤمنة الصادقة المجاهدة، وهي حتى يأتي زمن حتى يرتفع التكليف إلى زماننا هذا، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليسوا بس موقف هذا الأمر على ذلك العصر في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن آمنوا الذين معه في خطه الذي شرعه الله، خط هذه المسيرة القرآنية، المسيرة التي بدأها النبي صلى الله عليه وعلى آله، ومضى عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين زين العابدين والإمام زيد بن علي، وهكذا إلى عصرنا هذا. أنا هو يعني المرد بذلك. ولذا عندما أتى الله بصفاته العظيمة، فعندما قالت على لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقدم المال لأنه يكون محبوب على النفس أكثر عند الإنسان، ولأنه
0: صحيح.
2: يتمكن من إذا قد حصل فإنه عندما يعطي، فإذا قد أعطى من ماله فإنه بعد ذلك يعطي من نفسه ويقدمها. والجهاد يعني هو يعني بابه واسع، ولكن كل بحسب ما أعطاه الله ومكنه، حتى الذين لا يقدرون على أن يجاهدوا بأنفسهم يعطوا من أموالهم، لأن هناك الكثير بيجاهدوا بأنفسهم ما بيش معهم العتاد الكافي والزاد الوافي، فعليهم أن يدعموهم بالمال ليكونوا أيضا هم لهم المشاركة. إذا جاء الإنسان يوم القيامة وليس له مشاركة بنفسه ولا بماله ولا بمواقفه في الجهاد في سبيل الله، فهو يشكل خطورة على الإسلام، من حيث أنه يمكن الأعداء من أن يلتهموا بلاد الإسلام ويفرضوا مشروعهم الكفري والنفاقي عليهم. ولكن الله بيبين لنا في القرآن فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: يا أيها أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اكتبوا كم الفائدة الذي يحصل منها، يغفر لكم ذنوبكم، وهذه حاجة عظيمة عندما يصير من فوق الإنسان الثقل الأكبر من الذنوب، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال ومساكن طيبة في جنات عد، يعني عد معهم مساكن طيبة في جنات عالية ورفيعة، هذه يكون فيها المناسبات الأيام العيد وأيام الزواج وأيام الاحتفالات، هذه جنة عد راقية من فوق الجنة التيكة. ولذا قال تعالى ومساكن طيبة في جنات عد، ذلك الفوز العظيم.
0: الله الله، وهذا ما نريد أن أن نسألكم عنه سيد الكريم، يعني في نفس الآية الكريمة التي نتحدث عنها الآن، الله عز وجل يقول بعد أن يتحدث عن الرسول والذين آمنوا معه بأنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هنا الجزاء وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. السؤال سيد الكريم هو ما بدأتم بالإجابة عنه ونريد منكم أن تكملوه، ما هي الخيرات التي وعدها الله للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم في الآية؟ وهل هي مقتصرة يعني هذه الخيرات على الدنيا أم أنها أيضا تشمل الآخرة؟
2: شوفوا من المعجلات في الخيرات في الدنيا منها ما هو معجل، ولذا قال تعالى عندما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لأن الصالحات أعظمها أجهات في سبيل الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات عندما بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
0: طيبة
2: يعني أولا بإيش الدنيا هذا، ويعني وحياته كلها طيبة. وقد قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإمام علي قال المؤمن المجاهد بشره في وجهه حزنه في قلبه، أوسع شيء صدره وأذل شيء نفسه، يكره الرفعة ويشنع السمعة، طويل همه بعيد غمه، يعني مشغول وقته، شكور صبور. يعني أن الله بيعطيه أولا في هذه الدنيا ساعة في صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام ألم نشرح لك صدرك، يشرح الله صدره في هذه الدنيا ويحصل على الهداية من خلال أنه يقوم بالأعمال الصالحة، الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، الإتيان بالواجبات وأعظمها فريضة، هي فريضة الجهاد بالنفس والمال. تحس بعد ذلك من المعجلات في الدنيا أن الله يعطيه يعني حتى الطمأنينة، وحتى أيضا منها نزول الملائكة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الآخرة أولا أن الله يهون عليه الموت إذا مات، أما إذا كان جهادا في سبيل الله ومات في خلال ذلك فإنه يدخل يعني في جنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لما أصيب أخواركم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تأتي أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. حينما أحسوا بضيف ماكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحيا لأن لا يتركوا الجهاد أو يمكنوا عن الأداب. قال الله أنا أبلغهم عنكم وأنزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأنت الخيرات هذه في الدنيا منها معجلة في خلال حياته ومنها أيضا عند وفاته وأيضا في يوم البرزخ، إلى جانب أنه يوم القيامة أنه يبعث يوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويكون لهم مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهذا فضل من الله عظيم. فلذا أن الجهاد هو فريضة بل هو أكبر فرائض الله سبحانه وتعالى، ولا يعذر أي إنسان مؤمن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإمن بالآخر أن يترك الجهاد مع القدرة.
0: نعم، وأنتم قد بدأتم سيد الكريم قبل قليل في عرض بعض الثمار والنتائج الإيجابية للمجاهدين في سبيل الله في الآية الكريمة من سورة الصف، ونريد أن تستكملوها لأن هنالك بعض الثمار المهمة للمجاهد في سبيل الله في الدنيا، كما ذكرتم المعجلة وهنالك مؤجلة، ومن ضمن المعجلة النصر والتمكين وأخرى تحبونها من الله، نصر من الله وفتح قريب، هذه أيضا أريد أن تركزوا عليها سيد الكريم، يعني هذه الغاية وتتحدث عنها.
2: أيوة نعم، عندما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. معنى من المعجلة والنصر لأن الله وعدنا بالنصر، إذا احنا نصير في هذا المسار الذي بدأه النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعد الله متحكم وخاصة في عصرنا هذا الذي سيتحقق في قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبتلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوقت هو متحقق وعصره في هذا العصر الذي نحن فيه، لأن قد اجتمع هنا الكفر مع النفاق اجتمعوا معا، والله يبين لنا في القرآن يقول تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في ولائهم أيضا في ارتباطهم في تطبيعهم مع اليهود والنصارى يسارعون فيهم يقولون نخشى أصيبنا دائرة، قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح، وهذا الفتح العظمة دي هو تضمن في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس كل الناس ناشي أولئك الذي تحلوا في أول الإسلام
0: نعم.
2: الطائفة الذين من العرب فقط، ولكن الناس يدخلون في دين الله أفواجا سيكون الفتح العظيم والأمر الكبير. فلذا قال فعسى الله أن يأتي بالفتح، وعتهانا ليست للترجي وإنما هي للوقوع والتحقق أو أمر من عنده، وهذا أو ما يشير التخير إلى الأرض أي سيأتي من الله الفتح والأمر معا، فيصبحوا يعني المنافقين على ما أسروا في أنفسنا نادمين، ويقول الذين آمنوا وهذا بعد الفتح والنصر والظفر بأداء الله، يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نحن على موعود من الله بالنصر والظفر والتمكين في هذا العصر، ويطير الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقال تعالى ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلذا تجد على أن يعني المعطيات في هذه الأيام تزيد، يعني تدل على ذلك وذلك بدلالة الثبات القوي الذي حصل مع الفلسطينيين على مدى هذه السنوات الأخيرة، هذا الثبات القوي، وهم يحاربون من قبل اليهود والنصارى بريطانيا أمريكا إسرائيل، بل والأنظمة العربية وبعض الأنظمة الإسلامية تتعاون مع اليهود، بل أن بعض الدائرة تقوم من وسط الأردن وهي إماراتية تضرب في داخل غزة، يعني يظهر لكم هذا الثبات قوي، إلى جانب الثبات أخواننا المجاهدين في جنوب لبنان وثبات اليمنيين الذي يتحدث بهم النصر العظيم لأنهم أهل الإيمان، وثبات الإيرانيين أمام آتى قوة وهي هذه أمريكا
0: نعم.
2: ولذلك أن ضربت أمريكا في البحار وضربت في الأجواء وصارت مهزومة وذهبت إلى عمان تستجدي منهم أن يدخلوا بالصلح فيما بيننا وبينهم.
0: صحيح، وسنتحدث سيد الكريم عن كيف نستلهم من سيرة الرسول أيضا ومن سيرة الصحابة ونستفيد في واقعنا اليوم الواقع المعاصر، وأيضا سنتحدث في المحور الثاني عن أبرز الصحابة صحابة رسول الله الذين ضربوا المثل الأعلى في الجهاد بالمال والنفس، ولكن بعد الفاصل اسمحوا لنا سيد الكريم مستمعين الأعزاء نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة حول قول الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. نرحب بكم من جديد سيد الكريم وحياكم الله.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا
0: سيد الكريم، عندما تحدثنا عن الجهاد بالمال والنفس بالنسبة لرسول الله أنه كان في المقدمة ممن جاهد يعني بنفسه وماله، لو نتحدث عن أبرز الصحابة الذين ضربوا المثل الأعلى في الجهاد بالمال والنفس مع رسول الله، وما هي المواقف الخالدة التي سجلها لهم التاريخ؟
1: نعم، أنا من أبرز الصحابة الذي أخذ الرقم القياسي فيهم الجهاد، بل وفي كل المثل العليا والصفات العظيمة، هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وهناك من هم تلوه وعلى إثره، فمعنا سعد بن الربيع، معنا أيضا سعد بن معاد الذي الموت يهتز عرش الرحمن، معنا أيضا مصعب بن عمير، وهناك زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة. هذولا من أبرز الرجال العظماء الذين سارعوا إلى الميدان وجاهدوا مع رسول الله واستشهدوا، وكانوا قدوة وأسوة لمن كانوا في عصرهم ولمن بعدهم ولنا أيضا. لذا أن الإمام علي عليه السلام يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. وفي معركة بدر كان هو المبادر مع حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث، وحقق الله ذلك النصر العظيم الذي كانت في أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، وتحقق بها ذلك الأمر العظيم. وكانوا عدد أصحاب النبي قليلا لا يجاوز أن يثلث من عدد أصحاب المشركين الذي على رأسهم أبو سفيان. وأيضا في معركة أحد، وقد قتل علي بن أبي طالب أولئك أصحاب الألوية من بني عبد الدار. وفي معركة الخندق، وقد كان عمرو بن عبدود يعني يهت أصحاب النبي، فبرز له الإمام علي وضربه ضربة قال فيها النبي: ضربة علي لعمر تعدل عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. فهذه نعم عظيمة، إلى جانب أنه عندما قضى على مرحب في معركة خيبر وكان الفتح على يده، بعد أن ذهب من ذهب ورجع خائبا في اليوم الأول والثاني، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. لذا نجد على أن العظماء يأتون أيضا في كل عصر وفي كل وقت، وفي عصرنا هذا نرى عظماء قدموا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله وكان لهم النصيب الأوفر، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بأن يجعلهم في هذه الدنيا أن لهم الأمن وأن لهم الأمان وأن لهم الإطمئنان وأن لهم السكينة وأن لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عبارة على أن الجهاد عبارة عن حصانة يتحصن بها الإنسان من الشيطان. ولذا قال الإمام علي عليه السلام: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه، يعني إذا ترك الإنسان الجهاد مع القدرة ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، فضيس بالصغار والجماعة، فضرب على قلبي بالأستاد، وأزيل الحك منه بتضيع الجهاد، وسيم الخس ومنع النصف. وقال عليه السلام: والله لو وجدتهم وهم ضلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، والله إن امرأة يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده لعظيم عزه، ضعيف ما ضمت على جوانع صدره، يقول الجبان: أنت فقن أنت إن شئت، أما أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضربا بالمشرفية يطير منه فراش الهاء ويطيح السواعد والأقدام، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. ولذا نجد اليوم من الإيمان وإيران وجنوب لبنان وإخواننا في فلسطين والعراق أنهم يمثلون تلك السابقين الراقين في الجهاد، في أنف الثبات وفي أيضا في الاستبسال، إلى جانب التضحيات الجسيرة من دون أن يدخلهم وهن ولا أضعف. قد قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله أكثر ماذا؟ ثواب الدنيا.
0: نعم.
1: وحسن ثواب الآخرة من ثواب الدنيا أنه يعيش عيشة طيبة وحياة يعني راقية إلى جانب الأمان والإطمئنان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم على أنهم في نعمة عظيمة خير من أصحاب المال والجاه الذين لا يجاهدون لا بأموالهم ولا بأنفسهم تجد عندهم الضيق. لأن الله يقول من أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
0: صحيح. وهنا اليوم سيد الكريم في هذا العصر الذي نعيشه ونحن على بعد أكثر من 1000 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا زالت مواقف رسول الله وسيرته مسجلة في القرآن الكريم، وما زال القرآن الكريم حاضرا بين أيدينا. السؤال في ختام هذه الحلقة، كيف نستلهم من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن نجاهد بأموالنا وأنفسنا، وخصوصا في ظل التحديات الواقع الذي تعيشه اليوم الأمة وما تعانيه من هجمة شرسة من قبل أعداء الله من دول الاستكبار، وخصوصا اليمن. اليمن اليوم الذي أعلن مرحلة جديدة، مرحلة فك الحصار واستعادة الحقوق والثروات وطرد المحتل، وواقع صعب جدا. نريد أن نستلهم ونستفيد من هذه السيرة حتى نحصل على النصر الإلهي الموعود.
1: نعم، عندما نستلهم من سيرة النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال القرآن الكريم وما صح وثبت أن طريق المؤرخين الصادقين عن حياة النبي وحياة أصحابه في حياته وأيضا من بعده كيف كانوا وكيف استمروا على ذلك، فنأخذ منها دروسا وعبر ونفتدي بهم ونتأسى في أن نفعل كفعلهم. ولذا نجد في عصرنا هذا ما أحوجنا إلى أن ندرس حياة النبي الدراسة الكاملة الصحيحة أولا من واقع القرآن، فنجد على النبي كان أعظم رجلا مجاهدا في سبيل الله، لم يرقى إلى جهاد أحد. ولذا قال إمام علي وهو ذلك الرجل العظيم الذي لا يتهيب القتال ولا الجهاد، فيقول كنا إذا احمر البأس واشتد الناس يعني اتقينا الباس ذلك كله برسول الله، فلا يكن أحد أقرب إلى العدو من النبي صلى الله عليه وآله. وكان رسول الله إذا اشتد الباس وحمل يعني وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقابهم أصحابه وحر السيوف والأسنة، فقتل عبيدة في يوم بدر، وقتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، وقتل جابر بن أبي طالب في غزوة مكة، وبقي من لو شئت لذكرت اسمه، ولكن الله سبحانه وتعالى قدمهم. فلهذا نجد على أن عندما ندرس حياة النبي والعظماء من أهل بيته أننا نستشف من خلالها أن نكون قد أخذنا قصة من تلك الشجاعة من ذلك الإقدام بعلم وبصيرة وإيمان. ولذا عندما بين الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم بيننا صفاتهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يجب أن يتحلى المجاهد في سبيل الله بهذه الصفات العظيمة لأنها ترقى به ويكون بعد ذلك ثابتا في مواقفه، لا يتزحزح ولا يتأخر، لأنه قد تمكن الإيمان من قلبه بالله وبرسوله وعرف أن الجهاد درجته عالية جدا. لذا عندما يقول النبي قال للشهيد ترأني 7 درجات، الأولى أنه لا تفارق روحه وجسده حتى يرى مقعده من الجنة، الثانية أن تبرز واحدة من زوجاته من الحور العين فتقول يا ولي الله أبشر فما عندنا خير لك، الثالثة أنه إذا قبض روحه أتاه خدمه من الجنة بكفن وحنوط وضيب كفنه ويحنطه ويطيبه، والرابعة أنه لا يهون على أحد خروج روحه مثل ما يهون على الشهيد، والخامسة أنه يبعث يوم القيامة ويجرحه يشفه مسكا فيعرف الشهداء يوم القيامة بطيب روائحهم، السادسة أنهم لا يكون أحد أقرب من عرش الرحمن بعد الأنبياء والمرسلين وأعلام الهدى من المجاهدين في سبيل الله، والسابع أن لهم في كل جمعة زورة من الملائكة يحيون تحية الكرامة ويتحفون بتحف من الجنة، ويقال لهم هؤلاء زوار الله كما أرجاها وما علاها من درجة. ولذا عرضها الله علينا في قلنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يقول ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، لأن الإنسان إذا قد خشع قلبه وصبر فإنه بعد ذلك يهيئ الله في أن يكون مجاهدا عظيما فينال الدرجة العالية عند الله سبحانه وتعالى. فلذا نجد أن المؤمن الصادق القوي لا يبالي بكثرة الأعداء ولا بكثرة أعدائهم، لأن نصره ليس من حيث العدد والقوة ولكن من حيث الثبات الإيماني والنصر من الله سبحانه وتعالى
0: وبدعاء
1: الله.
0: نعم، وأريد منكم سيد الكريم أيضا أن تتطرقوا يعني ولو قليلا إلى ما يجري اليوم من المرحلة الجديدة التي أعلنها الجيش اليمني في فك الحصار عن الشعب اليمني، وأيضا في استهداف أي قوة هذه القوة تقف سدا وحاجزا أمام استعادة حقوقنا وطرد المحتل وأيضا فتح موانئنا ومطاراتنا، ونستلهم أيضا من رسالة رسول الله ما الذي نستلهمه في هذا الواقع الذي نعيشه وفي هذه المرحلة الجديدة التي دخلنا فيها؟
1: نعم، عندما حاصروا أصحاب الإمام علي في معركة صفين عندما أخذوا عليهم يعني الفرات ومنعهم من شرب الماء، الإمام علي عليه السلام قال لأصحابي قد استطعمكم القتال، تجروا على مذلة أو ربوا السيوف بالدماء كروا من الماء، فالحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. فعندما بعد ذلك برزوا لهم وضربوهم وأخذوا حتى الشريعة الفرات من أيديهم قالوا ذهني أمرهم من يمنعهم كما منعونا، قال لا وخلاهم يشربوا. احنا ذهن عندما يريدون أن يحاصرونا ويميتونا بالجوع والمرض حتى منعونا حتى من العلاجات وحتى من الأشياء الضروريات، وحاصرونا برا وبحرا وجوا، هذه عادة الكفر وعادة النفاق، ولكن أبى الله لنا ذلك ورسوله وكتابه. فإن مأشر اليمن يمن الإيمان والحكمة الذي لا يقبل بالضيم ولا يرتضي بالظلم لأحد، فكيف يرتضي نفسه؟ والله لو أنهم فعلوا ما فعلوا لابد من أن نفك هذا الحصار حتى لو كلفنا ما كلف، فنحن إن شاء الله يمن الإيمان والحكمة يبذل نفسه وماله ولا يبالي بعد إلا لأنه واثق على أن النصر من الله. ونحن إذا قمنا بنصر بهذا العمل الجهادي في سبيل الله إنما ننصر الله، والله يقول لنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإذا كانت قوة السعودية بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل فإننا نستلهم قوتنا من الله سبحانه وتعالى، وقد أعددنا العدة العظيمة والكافية ونحن واثقون من الله بالنصر. وشعب الإيمان وشعب الإباء شعب الرحمة شعب الشجاعة هم الذين ضحوا مع رسول الله في بدر وأحد والخندق وخيبر، وضحوا مع أمير المؤمنين في الجمل والنهروان وفي أيام صفين، وتاريخ اليمن تاريخ عريق لأن اليمنيين أصحاب الحضارة وأصحاب الصدارة ولهم إن شاء الله القوة القوية. فإذا أرادوا أولئك أن يرمموا ضعفهم ويرمموا خزيهم فإن خزيهم باين وإن عورات مكشوفة، وهذا سير العالم أن اليمن هو الذي سيضرب المثل على فجهات هو والأركان الذي معه مثل إيران وجنوب لبنان والعراقيين وأخواننا في فلسطين
0: بإذن الله عز وجل. سيد الكريم، كلمة أخيرة منكم توجهونها عبر إذاعة أفاق في نصف دقيقة.
1: نوجه نعم لأخواننا المجاهدين في كل مكان في يمن الإيمان وفي غيرها أن يكونوا صابرين وثابتين وأن يكونوا مستعدين لهذا النصر والفلاح الذي سيتحقق لنا في العصر الذي بين الله النبي صلى الله عليه وآله أنه سيأتي من صلبه رجل يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. والله قد بين لنا على أنه لا بد ما تنقى بهذه الدنيا إلا وأهل الحكم الرافعة العظيمة، فقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا كان بني إسرائيل قد وصلوا في فسادهم وفي علوهم إلى الأعلى فإن هذه نهايتهم الآن، فقد قال تعالى فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد جالس خلال الديار وكان وعدا مقبولا. ثم قال وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أي بعثناهم من جديد ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. فإن شاء الله هذا أن نوجه إخواننا المجاهدين في كل مكان على الصبر وعلى الثبات وعلى التوحد وعلى المضي وعلى التسليم لله سبحانه ولرسوله ولقادتهم الصادقين مع الله في أن يكونوا ينبون على تلك الأوامر التي تصدر، فإن في هذا الفلاح وفي النجاح. وإن شاء الله سيخسر الظالمون وسيرفع الله راية المؤمنين الصادقين في هذا العصر، فهو العصر الذي يتحقق فيها الوعد الكامل
0: بإذن الله،
1: حتى أنها تظهر الأرض قاطبة من شرور الشياطين الذي على رأس المصريين العالمية الذين يعينون الرؤساء والملوك الذين يتخرجون من جزيرة أبستين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
0: بإذن الله عز وجل أن النصر حليف الشعب اليمني. ونذكر في ختام حلقتنا بأن هنالك وقفات ستقام في هذا اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في كل المحافظات اليمنية المحررة بعنوان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. جزيل الشكر لكم السيد العلامة إسماعيل الوشلي، كنتم معنا عبر الهاتف، بوركتم وكتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا.
1: حماكم الله وشكر الله سيئكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.

0: مستمعين الأعزاء حياكم الله من جديد، بعد أن كنا معكم في الفقرة الأولى منبر الجمعة ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الثانية، فقرة ومضة معرفية من برنامجكم ملتقى الخطباء. في هذه الومضة سنستمع حول الآية الكريمة من سورة الفتح، وهي قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. تفسير لهذه الآية والشرح لهذه الآية من الشيخ الشعراوي، تفضلوا معنا بالاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، وقلنا إن محمد اسمه، ومعنى محمد يعني يكسر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا على انهم يحمدوه. طب الناس بعد الاسلام والرساله ولا قبل كده؟ لما قال لك لو قبل كده، فكانوا يسمونه الامين، وكانوا يرون في طفولته انه لم يصب بشيء من لوثه الطفوله ولا هوها ولا عباه. شافهم انه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي زيه بيرعوا الغنم يجوا يختاروا ليله من الليالي وينزلوا مكه يحضروا السهرات الكويسه وبتاع. فهو فكر في ان يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فاخذه النوم، فلم يستيقظ الا بعد ان استمر من فض. فكأن الله نزه سمعه أن يسمع شيئا، ونزه عينه أن ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا أخي ده شيء عجيب، إحنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش. فبقى مأمون عنده، يسمونه الأمين، لم يجربوا عليه كذبا، يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيله وإن كان طفلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجاره ونعمل اشياء نلعب بها، فراحوا يجيبوا حجر لقوه صعب شويه، فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه. لما جم يحملوه لا بقى كتفهم يعني، فتنوا ثيابهم الستوب بتاعه بقى يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم، أم مش بس شبه عايز يعمل زيهم. فسمع صوتا يقول: عورتك يا محمد. كل الفتيان مشقين له، فالأطفال اللي زيه يستعجبهم ازاي ده يعني؟ فابتدى ياخذ عنه فكرة طيبة، إنما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر. أم ناس خدوا منه إن ده عنده مهيئ من ناحية تانية بقى. لما جه عمه أبو طالب عشان يرمم زمزم، اضطروا إلى أن يذهبوا إلى جبال يجيبوا من أحجاره. كانوا سابهم عشان يحموا أكتافهم من اللسان. هو بده يمد إيده كده برضه سامع الصوت: عورتك يا محمد. فكل الأطفال عورتهم باينة وهم شايلين الحاجة وهو الواحد. فالناس اللي شاهدوا المسألة دي قال لك ده إنسان مش عادي. ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه كده. الله، لما جه عشان يبنوا الكعبة بعد ما سهل أدمها، وحبوا يضعوا الحجر الأسود اللي هو أشرف شيء في الكعبة، لأن الكعبة عارفين إنها مبنى بنطوف حوله، لكن نطوف من أي مكان لازم له حد نبدأ به. فكان الحجر الأسود من الكعبة، ولكنه يزيد أنه بداية المطاف، يعني نطوف من عنده. فبقاله قداستين اثنين، قداسة أنه من الكعبة، وقداسة أن منه يبدأ يبدأ الطواف. فلما جم بنوا، طب الحجر الأسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ أي قبيلة تضع هذا الحجر؟ القبيلة اللي توضعه هيبقى لها شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال: ما يلا نتفق على رأي يبقى فيه سلامة الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا ايه؟ احنا نحكم اول داخل للحرم. ففوجئوا بان اول داخل مين؟ حمزة. ام استبشروا خير؟ قالوا ده عمره ما. فلما دخل ما خدتش العزة ان هو يعني اللي حيلهم. حافظ على وحدة القبائل وحافظ على تشريفه بان يكون هو اول. يبقى عنده حاجتين اتنين، القبائل مختلفة وهم قالوا هنحكم اللي داخل، يبقى لو قال انا اللي شيله تمشي، ما قالش كده، لانه لو قال انا اللي شيله يبقى برضه في نفوس القوم المختلفين شيء، وبعدين ده خدها لنفسه، خلصنا منها وخدها لنفسه. يقوم بقى فكر المهدي يعمل ايه؟ يجيب الايه؟ السوق، ويفرده ويحط بيده الشريف الحجر في عطوه، ثم يستدعي القبائل المتنازعة، كل واحد يمسك حتة من الايه؟ من طرف التوب ويشلوه كلهم، يبقى حقق لهم مرادهم في الفخر جميعا بدون ان واحد يبقى متميز عن الايه؟ عن الاخر. ولكنه استبقى انه حكم، فلما شالوا الاسلوب كده مسك الحجر هو ووضعه ايه؟ فيبقى تصرف التصرف اللي يعمل ايه؟ اللي ينهي الحفيظة بين الايه؟ القبائل، ولا يمنعهمش انهم كرموا اول داخل بان يكون محمد. عمل ايه؟ اذا فرسول الله اللي اسمه محمد ده، ربنا يقول محمد اللي انتوا عارفينه، عارفينه 40 سنة قبل ما يبعث، وما جربتم عليه نقيصة في شيء، بل بالعكس اللي عنده حاجة منكم كويسة وعايز يأتمن حد عليها ما يلاقيش إلا محمد. إذا أخبر محمد ما حدش يعرضه، يبقى محمد اللي انتوا عارفين له الخصال الجميلة دي هو اللي أنا اخترته رسول. يبقى معناها إيه؟ أنكم شهدتم له قبل أن أرسله إيه؟ فمدام شهدتم له قبل أن يكون رسولا بالاستواء في الخلق والاستواء في الرأي والاستواء في الرأي، يبقى لازم تصدقوه بقى، لأنه إيه؟ نجح عندكم فيما قبل البعثة. فلما ربنا يقول محمد رسول الله، يعني محمد الذين عرفتموه وعرفتم خلقه وعرفتم آباءه، إن ما فيش واحد منهم سجد لإيه؟ لصنم. ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، ما فيش فيه حاجة من سفاح الجاهلية، كله من مهر وخطبة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. وبعد ذلك قصة أبوه معروفة، معروفة في الجزيرة كلها، ومعروفة في عند مكة بالخصوص. الخصعمية كانت ترى في عبد الله جلالا في وجهه، فكانت على طريقة بقى الناس اللي بيحبهم عشقته، فخلته ماشي مرة كده واستدنته وقعد تراودع عن نفسه، ودي حاجة كانت معروفة عند الله. فقال الأبيات المشهورة: أما الممات فالحرام دونه، والحل لا حل فأستبينه، يحمي الكريم عرضه ودينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه. وقعدت واخدة بالها منه. فلما تزوج آمنة بنت وهب مرة ثانية كده، قامت قالوا لها فايت محمد أهو، محمد فايت أهو. قالت وماذا أصنعه بعد أن فقد النور الذي كان في وجهه؟ فعلموا أن أمه إيه؟ حملت به، فكأن النور انتقل من أبيه إلى أمه، وأصبح أبوه الجوهرة اللي كانت له الأول مش موجودة، فأكنه حماه من سفاح الجاهلية فأبوه. وبعد ذلك مات أبوه وهو لا زال في بطن أمه، وبعد ذلك هو استرضع في بني سعد، ولما استرضع في بني سعد اللي بترضعه شافت له كرامات وبقت تحكيه. لما قالت اخواته احموا محمدا من هجير الشمس، قال والله يا أمه ما في هجير ولا اي شيء، ان هو لما يمشي في الشمس نلاقي حاجه بتظلله كده. فاذا شهد له كل شيء لابيه بالعفه، وشهد له الكل بانه مؤيد من حاجه ثانيه اعلى من اللي هذا. فربنا بيقول يا محمد هذا اللي انتم عارفينه بتحمدوه في كل خصاله، انا اخترت رسول. يبقى انا جيت على وفق رايك ولا لا؟ فلما يجي اقعد كذبوه لانكم عرفتموه قبل ان اعرفكم به. يقول محمد، ولذلك يبقى محمد هي المبتدا دي، ورسول الله هذا الخبر، محمد الذي تعرفون خصاله وخلاله امانه وصدقا ومروءه وعفه، هو الذي اخترت رسول. يبقى الله اعلم حيث يجعله ايه. فكان من الواجب انك انتم ايه ساعه ما جه ايه تامنوا به.

0: بعد أن استمعنا وإياكم مستمعين الأعزاء للومضاء المعرفية حول قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، نذهب وإياكم الآن وننتقل إلى الفقرة الختامية والثالثة من هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة.
0: في هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، نتوقف اليوم مع مقطعين عظيمين من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في بيان حال الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعرف أيضا على الغاية من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وماذا نستفيد من هذين المقطعين. في المقطع الأول يقول الإمام علي عليه السلام: بعث الله محمدا بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. وبعد أن بين الإمام علي عليه السلام في هذه الجزئية بأنه بعث الرسول بهذه الغاية ليخرج الناس من عبادة الأوثان، يبين أيضا المنهج الذي بعثه به، فيقول: بقرآن قد بينه وأحكمه، ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليقروا به بعد إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ أنكروه، لأن العرب الذين كانوا يعيشون في الجاهلية كانت هذه هي حالتهم، فليس لهم منهج يتحركون على أساسه، وهم يجهلون ربهم سبحانه وتعالى ويجحدون به أيضا، لأنهم عبدوا الأوثان والأصنام وكانوا يعبدون آلهة من دون الله عز وجل. فكانت النتيجة بعد أن بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن الذي دعا العرب من خلاله، كانت النتيجة أن قال الإمام علي عليه السلام: فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته. يعني هم لم يروا الله عز وجل، والله ليس من جنس المرئيات، ولكن من خلال القرآن الكريم تعرفوا على الله عز وجل، على قدرته، على عظمته. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: بما أراهم من قدرته، وخوفهم من سطوته، وكيف محق من محق بالمثلات، واحتصد من احتصد بالنقمات. إذن هذا هو المقطع الأول للإمام علي عليه السلام، وله مقطع آخر يتحدث فيه، فيقول سلام الله عليه: إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين، وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين. وهذه حقيقة، كانت العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن. كانوا مقيمون، يعني منيخون أي مقيمون مستقرون بين حجارة خشن، وهذا يعبر عن القسوة التي كانوا يعيشون عليها. وحيات صم تشربون الكدر، وتأكلون الجشب، وتسفكون دماءكم، وتقطعون أرحامكم. هذه كانت هي الأوضاع الاجتماعية في العصر الجاهلي: سفك دماء، ثارات، حروب مستمرة تستمر بعضها لعشرات السنين ولسنوات، يقطعون الأرحام. إضافة إلى ذلك يقول الإمام علي عليه السلام: الأصنام فيكم منصوبة، والآثام بكم معصوبة. مستمعين الأعزاء، في هذين المقطعين للإمام علي عليه السلام دروس عظيمة يستفيد منها الخطيب، ومن هذه الدروس ومن هذه الفوائد أن يبدأ الخطيب بتشخيص الواقع كما هو دون تهويل أو تهوين، كما وصف الإمام علي عليه السلام واقع الجاهلية وصفا دقيقا. نحن علينا في خطبنا عندما نعتلي المنبر أن نصف المشكلة التي نعيشها أو يعيشها الناس على حقيقتها من دون تهوير أو تهوين، ثم بعد ذلك بعد أن نذكر المشكلة نربط بين المشكلة والحل، لأن بعض الخطباء وللأسف يصعد على المنبر ويصف المشكلة فقط ولا يعطي علاج ولا حل لهذه المشكلة، كمثل الطبيب يعني إذا أتى المريض إليه فوصف له المرض من دون أن يعطيه علاج فلا فائدة من هذا الوصف. أيضا من الفوائد، الإمام علي عليه السلام كما قلنا بيّن أن العلاج أعطاهم علاج محدد، هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. وأيضا جعل الإمام عليه السلام في خطبته محور الخطبة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى معرفة الله، لأن هذه هي رسالة الأنبياء جميعا، بالإضافة إلى اختيار الألفاظ المؤثرة والقوية. فالإمام علي عليه السلام استخدم في هذين المقطعين، وهنالك مقاطع أخرى وخطب يتحدث فيها عن رسول الله وعن بعثته ويصف فيها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذين المقطعين استخدم الإمام علي صورا بليغة، مثل تشربون الكدر تأكلون الجشب والآثام بكم معصوبة إلى غير ذلك من العبارات الفصيحة والعظيمة والمهمة. في ختام المقطعين الإمام علي عليه السلام ختم خطبته بالأمل، فمهما بلغ فساد الواقع فإن الهداية الإلهية قادرة على تغييره. مهما بلغت المشاكل في عصرنا وفي أمتنا، الله قادر على أن يغيرها. نعم، كما غير الله عز وجل برسول الله بالقرآن الكريم الجاهلية الأولى حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس، ونحن أيضا في واقعنا هذا الواقع الذي نعيشه إذا ركزنا في خطبنا، في توعيتنا، على في محاضراتنا، في كلامنا، في إعلامنا، في منابرنا، على التوعية والتثقيف وعلى زرع الأمل في نفوس الناس، وأيضا العودة إلى الله عز وجل، أن يعود الناس إلى الله عز وجل، لأن النصر من عند الله عز وجل وتغيير الواقع من عند الله سبحانه وتعالى، ونحن علينا أن نبذل السبب مستعينين به ومتوكلين عليه، وسيأتي بالنصر لنا بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الثالثة، وأيضا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، حلقة برنامج من برنامج ملتقى الخطباء. نشكر، نجدد الشكر مرة أخرى لمن كان ضيفا لنا في الفقرة الأولى من برنامج الجمعة، الأستاذ والسيد العلامة إسماعيل الوشلي. وبعد ذلك كنا في ومضة معرفية، استمعنا لحديث ولتفسير حول قول الله عز وجل محمد رسول الله، وختمنا هذه الحلقة بفقرة ميدان الخطابة. ونشكر أيضا المخرج والمهندس محمد علي هبة، كما نشكركم أنتم مستمعين الأعزاء على حسن استماعكم. بإذن الله عز وجل نلتقيكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
3: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تستبدحنا؟ يا النصر أو الجهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا جهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وأرقيتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأرياف الحديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتوا احنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر. الموت.

0: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.
1: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد، الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: ماشي يا جنا ناخذ والادوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

شعب الإيمان، شعب اليمن والحكمة، الذي هزمكم السنين هذه سيقاتلكم

0: حق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم ينتهي إليه نظر ولم يدرك بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أمدك بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا يا مولانا يا كريم، وافتح لمراشد دينك قلوبنا واعدنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، ووفقنا يا مولانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، واختم لنا بخير ختام بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه، والإقبال على الله بقلوبنا وجوارحنا وقوالبنا. نقبل على الله سبحانه وتعالى بحق وصدق، نؤمن بالله ونتوكل على الله، ونستعين بالله ونثق بالله، ونسعى إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رضوانه، أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا وخواتيم أعمالنا بفضله وجوده ومنه وكرمه. اعلموا عباد الله أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، غني عني وعنكم وعن الناس أجمعين. لا ينبغي أن ينفك هذا الأمر عن أذهاننا وعقولنا وقلوبنا، أن الله تعالى غني عنا. في الأخير من نحن؟ من نحن؟ تربة، تربة أوجدها الله تعالى، جعل منها هذا الجسد ونفخ فيه هذا الروح وكرمه على كل حال. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، من خلبة، من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا الإنسان الذي بدأ من التراب في الأخير سيعود إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم.